0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا جبار
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

عشر مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: وحده.
1: تقدر تنزل ابلكيشن نجوم اف ام من على اب ستور او جوجل بلاي
2: عن طريق الانترنت.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: مهمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة،
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويكند بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفنا امام الحمد لله على السلامة. صباح الخير.
2: صباح الفل.
1: ما عايز ولا مش عايز ولا ايه؟
2: يلا بينا. صباح الفل عليكم يا جماعه. اخباركم ايه؟ طمنونا عليكم، قولوا لنا اخبار الطرق ايه واخبار الجو ايه. الجو عمال بيتحسن اهو اليومين اللي فاتوا دول، الصراحه الجو خطير
1: تحفه،
2: فخلينا مستمتعين بيه بقى الفتره اللي جايه دي. نكمل معانا لحد ان شاء الله اخر ديسمبر، بعد كده هنخش بقى في فصل الشتاء بتاع العيا والزكام والمناديل والحاجات دي كلها.
1: طيب ما تضمنش بقى، يعني ما تضمنش.
2: النهارده حلقه يوم الخميس 1 اكتوبر، شهر جديد ان شاء الله. كده ندعي ان شاء الله الشهر يكون مليان خير وبركه كده يا رب علينا
1: يا رب باذن الله
2: جميعا باذن الله
1: يا رب.
2: تمام
1: تمام.
2: طيب النهارده كعاده كل يوم بقى احنا في الاول بنبتدي بارقام التليفونات وكده، وبعد كده نقول لكم على درجات الحراره واخبار ومواضيع و
1: عايز اقول لكم حاجه، بس هو بيفكر نفسه، يعني هو لسه بيصحى وبيفكر نفسه بس. أيوة. تمام
2: ماشي. الصبح ولا صبح؟
1: يا صبح
2: بس كده. 015-595-1006 ده رقمنا على الواتساب، 3-8-35-022 ده رقم التليفون الار دي، 1006 رقم الموبايل، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.
1: النهارده مفيش فيروز الصبح
2: الحمد لله. يلا بينا.

0: يلا.
1: طيب درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض المحافظات: القاهرة العظمى 30 والصغرى 22 درجة، اسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، مطروح العظمى 27 والصغرى 20، سوهاج العظمى 34 والصغرى 22، أما أسوان في العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة. نجوم
0: على كيفك. عشان دايما بتلغي انت مش معتمدها خالص. طيب يا جماعه، التوقعات بتقول ان يوم الخميس الجو هيكون خريفي معتدل الحراره في الصباح الباكر، حار نهارا، معتدل الحراره ليلا على اغلب الانحاء، مع شبوره مائيه كثيفه على طرق السفر، ممكن توصل لحد الامطار على السواحل الشماليه والوجه البحري، وقد تصل خفيفه للقاهره الكبرى.
1: نجوم الفهم على كيفك. طيب يا جماعة،
0: ابتدت في يوم كده اللي هو ما اقدرش استحي ان انا اقول مطرت.
1: ما مطرتش.
0: بس والله العظيم. طب انا مصورة صوت. مش عايز اسمع صوتك. تمام. عارفين اللي ندعت والمدة بجد 10 ثواني كده، بس كان احساس لذيذ اللي هو يلا بقى خش بقى في الاجواء الممطرة الحلوة اللي هي دي. انا بس يعني عندي مشكلة بس مع الجو المكشر. عارف الجو المكشر؟
1: صح.
0: الشمس مش طالعة قوي، فانت بتعمل عينيك كده اللي هو المود ده بقى بيخليك تخش في حتة كتير قوي. فانت حاول تسحل نفسك، عشان لو سبت نفسك للون بتاع الجو ده هتزعل. واحد كان متعود كده على طول شمس وحر واكشن ومش عارفة ايه، وبين فجأة الشمس بتطلع كده يعني بفترة قليلة وتطلع متأخر كل الكلام ده، فبنخش في مود خريفي بقى. يعني احنا مودنا بيقلب خريفي كده شوي. سألوا لنا برضو لو في حد بيأثر فيه الموضوع ده، الجو بيأثر فيه على المود بتاعه وعلى الانتاجية بتاعته برضو.
1: مش طيب، عايزين نقول لكم على ان الخميس الجاي زي النهاردة هيكون اجازة رسمية بمناسبة انتصار 6 اكتوبر وعيد القوات المسلحة. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرار بان يوم الخميس الجاي الموافق 8 اكتوبر 2026 هيكون اجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر وعيد القوات المسلحة. الاجازة طبعا مترحلة من يوم الثلاث 6 اكتوبر ليوم الخميس 8 اكتوبر عشان يبقى عندنا بقى لونج ويك اند، واعتقد ان ده هيكون الاخير ولا ايه؟
0: بيتهيأ
1: دي اخر اجازه في السنه،
0: دي اخر اجازه واخر لونج ويك اند كده لحد ما نشوف بقى هنعمل ايه.
1: ليش
0: لونج ويك اند لذيذ، اللي عايز يسافر يسافر، الاجواء لذيذه برضو، يعني الجو ابتدى كده يتحسن بقى جو خريفي لذيذ، اللي عايز يلحق يسافر له كده ويك اند خطف يعمل كده. يلا بينا.

0: تشي، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
2: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطوط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطوط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا ومعاكم في حلقه الويك اند، حلقه يوم الخميس، وكنا بنتكلم على الجو. عالية بعتلنا بتصبح علينا صباح الفل عليك يا عالية، بتقول ايوه الجو مكشر فعلا يا فنة ومكشرنا معاه.
2: صباح الفل عالية،
1: صباح الفل. عارف انت الاجواء دي
2: بس لسه مكشرش اول،
1: لا بس يعني النقلة من الصيف للخريف حسينا بيها، يعني فاهم لما الشمس بقى تبتدي لو ما تطلعش كتير بتاع كل كلامنا. في ناس بتأثر على المود بتاعهم جدا، طبعا دول مش انت، دول الناس الحساسين شوية،
2: الناس اللي عندها ده.
1: ما رضيتش اقول كده بس انت براحتك طبعا تقول اللي انت عايز، بس في ناس بيفرق معاها قوي الموضوع ده، يعني طبعًا. فكرة ان الشمس ما تبقاش طالعة كتير، الشمس بتبقى مأثرة على المود بتاعهم من غير ما يحس.
2: بعدين انا بحس بالعكس، احنا في الفترة دي في شمس بس الشمس مكسوك مش ماهيش حاميه، ماهيش
1: حلوه، الشمس حلوه عامله اضاءه
2: يتقعد فيها يعني.
1: وطبعا في وسط الظهر
2: فتره
1: يعني
2: من فترات يتقعد فيها اكيد اكيد لسه في حته حر فيها، بس قصدي اللي هو في وقت من الاوقات احنا بنخلص الهواء بتبقى الساعه مثلا 10 الصبح كنا بننزل تحت مش قادرين نقف.
1: بالظبط
2: احنا كسرنا الحته دي، لا دلوقتي بقى فيه اللي هي بالظبط نسمه هواء معينه وبتاع، والشمس نفسها حتى وانت بتركبي عربيتك في نص اليوم مش زي من اسبوعين ثلاثه فات
1: كانت بتعمل فينا. الجو ابتدى يتحسن كتير،
2: بس لو عليا شايفه ان هي مكشره يبقى خلاص الدنيا مكشره.
1: طيب
2: صباح الفل عليا.
1: صباح الفل عليا.
2: ماشي،
1: بيقول لك برضو ان عادة بيبقى
2: مش مهتم قوي برأيك اللي جاي ده خالص،
1: مش حتى
2: سمعنا رأي عالي قوي حلو قوي قوي قوي كده،
1: هسمعك أغنية في وسط ما أنت بتتكلم والله.
2: فاهم قصدي؟
1: مفيش، مش همش
2: غير مكترس،
1: مش هعتمدك النهارده.
2: طيب يا جماعة
1: أنت غير مكترس بقالك يومين، خد بالك
2: بقالي حبة والله. هو حد بيقول لك صباح الفل يا جماعة منورين الجو حلو قوي قوي قوي
1: قوي قوي قوي جميل والله جميل.
2: بيعجبني فانا عامه ان هي عندها السياسه بتاعت المرهمه دي هايله،
1: اللي هي ايه
2: يعني، هي من شويه كان الجو فيه مشكله،
1: لا مش مشكله، الجو حلو،
2: الجو بقى زي الفل،
1: الجو بقى زي الفل وما بقاش حر قوي.
2: بس ده انت برضو يا فانا بتعرفي تعمليها
1: المرهمه؟
2: أوبس.
1: ده موضوع تاني طبعا طبعا، لما ببقى قادره اعمل ده
2: انتاول.
1: عندي الطاقه ان انا اعمل كده
2: والله العظيم
1: هعملها.
2: شاطره شطاره فيها.
1: طب الحمد لله
2: طبعا
1: مفيده
2: نمبر 1 يعني
1: مفيده
2: والله
1: عليها اقبال برضه،
2: هي اريح لك كتير عليها اقبال يعني إقبال.
1: هي اريح طبعا، وخدوا بالكم المرهمه مش يعني النوع من انواع التثبيت، بس هو مش تثبيت قوي يعني،
2: مش تثبيت هو بالعكس، هو
1: انا معاك على نفس
2: في زحلقه كده اللي هو انا مش هوقف الموضوع عند حته معينه عشان
1: صح.
2: انت عايز تروح في الحته انت صح،
1: يلا
2: وانا بقول عكس الكلام اللي هو بيقوله، انت كمان صح
1: وانت كمان صح
2: وانتي صح،
1: يلا كل واحد يروح في الحته اللي هو عايزها
2: هايله،
1: ويسيبني اكمل اكل
2: هايله والله.
1: اهم هنوجع قلبنا ليه؟ هنوجع قلبنا ليه؟ هنكسب جايزه يعني؟
2: لا
1: في جايزه، جايزه الراي الصح في القعده،
2: لا
1: ولا
2: لا مش فكره راي صح،
1: ولا
2: فكره
1: لهوة.
2: فكرة انا جاي لك عشان اسمع منك حاجة
1: لا ما هو هتسمع، ما هو انت لا معلش المرهمة بتيجي في حتة معينة،
2: انا فاهم
1: انت بتسمع وانا بقول انت مقتنعتش خالص خالص خالص، لا لا لا لا مش هعتمد الكلام ده خالص، تمام حلو قوي انت صح، انت شايف ده اعمله انت، اعمله انت بس ما تجبرش اللي حواليك ان هم يعملوه، اللي شايفينه صح يعملوه بس كده، وانت شايفه حاجه تانية اعملي انت كمان
2: عشان انت كمان صح على فكره،
1: وانت كمان صح،
2: سيبك منهم خالص، سيبك انت صح.
1: اللي مش مقتنع ومش عايز يسمع مش هنهلك معاه، تمام خليك ماشي زي ما انت، لو ده اللي يريحك تمام، هنقعد بقى ان صح ولا ايه؟ والله نفسي تعمل كده
2: برضه صح،
1: حياتك هتتغير
2: اكيد،
1: حياتك هتتغير
2: يعني شايفه ان حياتي محتاجه تتغير؟
1: لا خالص.
2: طيب
1: انت زي الفل
2: اتفضل
1: انت زي الفل زي ما انت
2: وانت كمان صح
1: كمل يلا. زي ما انت
2: هي دي، في حد بيقول لك مفيش احسن والله من مرام فن، فعلا عندها حق. صباح الفل يا غايده، صباح الهنا،
1: صباح الفل عليك.
2: في أسامة بيقول صباح الفل، أنا للأسف عندي مشكلة في موضوع المرهمة دي، ما بقدرش أنا لو في حاجة اتقالت قدامي أنا مش موافق معاها لازم أقف عندها
1: أكيد.
2: بنات على اسامه صباح الفل برضو. صباح الفل.
1: بس
2: برضو
1: لحد الفل. فين يا اسامه معلش يعني، هل الموضوع ممكن يقلب معاك مثلا بخناقه في الاخر؟ هل هتقرر تفرض رايك ولو الشخص ده ما اقتنعش هتقفش عليه؟
2: مش لدرجه الخناقه
1: يعني. لا بقى في ناس كده بتبقى
2: بس
1: ما انا عايز اعرف.
2: بس انت لو بتقولي لي حاجه وانا مش مقتنع بيها انا عادي ان انا اقول لك في كله في سياق الاحترام يعني، مش
1: طبعا.
2: لازم
1: طبعا وعادي على
2: فكره انا مش مقتنع باللي انت بتقوليه
1: اقول لك
2: من غير ما تفهم منه يعني. لا. مش لازم اقول لك اللي انت بتقوليه ده وراء يعني.
1: صح انت بني ادم بتعرف تتفاهم. في هات وخد. في ناس تانية ما بيعرفوش يعملوا كده.
2: طبعا.
1: دول اللي بتمرهمهم وتسوحهم اصلا.
2: صح.
1: خلاص خلي دماغك مسوحاك وعيش زي ما انت عايز.
2: صح.
1: انا مش مضروره في حاجه.
2: صح.
1: اللي هيضرني ان انا احاول اقنعك بالعكس.
2: صح.
1: ههلك بقى واضيع طاقه بقى ومش احنا جايين ماشيين بعلاج يا جماعه. فزي الفل اعملوا اللي انتوا عاوزين
2: ماشيين والله بعرف.
1: انما عادي ممكن انا وانت نختلف، انت بتقول طريقه معينه انا بقول طريقه تانية وممكن يبقوا الطريقتين صح، مفيش حاجه صح وحاجه غلط.
2: صح.
1: بس ده اللي يريحك عندك شنطه عضلي في شنطه عضلي اخبار اللزقه ايه؟
2: كانت رقبتك ملوحه. الدواء اللي انا باخده
1: شفت
2: الفوائد.
1: العافية
2: ماشي
1: الدكتورة وحياة ربنا
2: ماشي. في حد بيقول انا خايف لتكونوا مش بتتكلموا مع بعض كويس لكن الجو حلو بحبكم لكن جدا خايف منكم.
1: ايه الرسالة دي؟ ما
2: صباح الخير عليكم. انا خايف جدا لتكونوا مش تتكلموا مع بعض كويس.
1: يعني ايه؟
2: لكن الجو حلو وتمام وزي الفل.
1: الجو تحفة جميل بس بنتكلم ان في بعض الناس عشان بس اوضح لان واضح ان ما حدش فاهم، بعض الناس المود بتاعهم بيتغير مع تغيير الجو. ما قلتش الناس كلها، في ناس بتتاثر ان الشمس بتبدا تقل واحده واحده فمودهم بيتغير مش حاسين اصلا احنا مالنا متضايقين في حاجه مضايقانا بس هي ايه مش عارفين. المود الخريفي ده اللي هو كده زي الاجواء الشتويه برضو، في ناس ما بتستحملش الجو الشتوي ده برد وقاعده في البيت ومش عارفه ايه وبتاع، والواحد ما بيبقاش عنده الطاقه الطبيعيه اللي موجوده عنده في الصيف، فكل ما طاقته بتقل كل ما موده بيقلب. في ناس كده وفي ناس عادي.
2: صح.
1: تتاقلم مع تغيير الجو عادي ومفيش اي حاجه ومفيش اي مشكله. ايه بقى احنا بنتكلم مع بعض وحش دي؟ صح
2: يعني انت قلت لي كام
1: قلت لي كام
2: اديتيني كام واحده كام في الاول ما ظهرش بقى بتوع اللي هو انت لا يا يوسف خف على فانا شويه. لا عادي هما بالنسبه لهم فانا تقول لك يا يوسف لا لا ما ينفعش
1: هتقارن نفسك
2: بيه. حاجه من اتنين يا انت بتفبركي الرسائل دي
1: انا
2: اللي هو دايما لما بتبقي معاكي التابلت تقولي لي فلانه بتقول لك
1: لا انا هقول لك ليه عشان هما بيبقوا عارفين ان انا اللي بقرا المسجز فغالبا بيبقوا اللي هو بيمرهمونا بقى هما دول اللي بيمرهموا يعني مين اللي ماسك التابلت وبيقرا المسجز نروح ناحيته بقى
2: ما فيش بقى حد جه ناحيته
1: اصلا خالص. طب هو اللي بيقرا المسجز يا جماعه
2: ماشي
1: دول كلمتين حلوين بس كده.
2: لا لا عادي. صباح الفل يا جماعه عليكم جميعا. عايزين نصبح على شيرين. صباح الفل عليك يا شيرين وهي عايزه تسمع حاجه لشيرين. حاضر والله
1: عينينا.
2: في مين تاني؟
1: لسه بدور على حاجه لشيرين.
2: صباح الفل منورين الدنيا. ده محمد عبد الهادي. صباح الفل يا عبد الهادي. في حد بيقول لك ماشي. صباح الفل يا ماهر. ازيك يا ماهر؟ بسمعنا من امريكا.
1: صباح الفل يا ماهر. فاكر لما كنت بقرا مسجز بتاعت الناس اللي من امريكا؟
2: لا لا لا انت ما بتقريش مسجز غير بتاعت الناس اللي من امريكا.
1: لا في ايام والله هم بس اللي بيبعتوا لنا سبحان الله دايما ايام الاجازات.
2: اكيد عشان ما جازوش اجازه عندهم.
1: هم ما عندهمش اجازه بس احنا عندنا اجازه فكله نايم وهم اللي صاحيين.
2: طيب.
1: صباح الفل عليكم يا ولاد. رامي صبري ده ايه؟ خلينا اشوفك تاني. انا اللي مختاره.

0: شايل على كتافي عادي بشيله تمام وعادي بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيله تمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي،
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي. لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على youtube.com/@nugumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: اهو يا جماعة اهو معانا خبر تمام بيقول لك ايه بقى. نظرية غريبة، شهر اكتوبر هو شهر البدايات الجديدة مش يناير زي ما احنا بنعمل بقى اللي هو خلاص بداية السنة وبنقعد بقى اخر السنة نشوف احنا عايزين نعمل ايه وحققنا ايه من السنة اللي فاتت والاجواء دي كلها، ولا بنبص ولا بنشوف ولا بنراجع. في ناس طبعا بتراجع وفي ناس تبقى مبسوطة بانجازاتها دي وبتحب ان هي تفكر نفسها بيها علشان ده بيديها دفعة برضو ان هي تكمل ومع السنة الجديدة تحط بقى طموحات واحلام جديدة. ففي بيقول لك نظرية غريبة جديدة بدأت تظهر مؤخرا على سوشيال ميديا بتقول ان شهر اكتوبر هو انسب شهر تاخد فيه قرارات البدايات الجديدة، مش شهر يناير خالص زي ما احنا متعودين مع بداية السنة. جريدة نيويورك بوست قالت ان ترند جديد على السوشيال ميديا مستمر من 3 سنين اسمه نظرية اكتوبر، هدفه تحويل شهر اكتوبر لشهر الخطط الجديدة والتحولات الكبيرة في الحياة. اصحاب النظرية دي بيقولوا ان اكتوبر هو التوقيت المثالي للتحولات مش يناير، لان الخريف دايما بيثير رغبة طبيعية في التحول والتغيير مع تغيير درجات الحرارة، سمع يوسف؟ وتغيير بقى لون ورق الشجر والتساقط وكده، بيكون في تغييرات عامة، عينك شايفة تغييرات، جسمك حاسس بتغييرات في الأجواء وكل الكلام ده، وقتها سهل ان انت تقنع عقلك بالتغيير انه لا كل حاجة بتتغير حواليا يبقى انا كمان لازم ايه اتغير، واننا لازم نسيب الحاجات القديمة ونبدأ بدايات جديدة، بعكس بقى يناير وهو شهر قلبة الشتاء وبالتالي مفيش طاقة للتغيير. يناير ده بيبقى شهر العيا، يعني شهر اللي هو الشتاء بقى داخل فتح الباب علينا فجأة وبردانين أصلا مش قادرين نقوم الصبح نروح مشاغلنا نعمل أحلام وطموحات ومشاريع، مفيش. يعني احنا أقصى طموحاتنا في يناير ده هنستحمى ازاي، عايزة أعمل خطة الحمى
1: نستحمى ازاي وهنصحى ازاي
0: بالظبط.
1: يعني الصحيان بيبقى صعب قوي في الشتاء
0: جدا جدا ان انت تقوم من كلفتة السرير ومتدفى وكده، فلا يعني ما يبقاش شهر البدايات ابدا، ما يبقاش بقى ضغط عليا انه مطلوب مني ان انا كمان اتغير وابدا حاجات جديده وابدا اهتم بصحتي وخطط لسفريات السنه، ما فيش، انت مش قادر تعمل حاجه. فبيقول لك في نظريه جديده بتقول ان شهر اكتوبر هو بدايه شهر البدايات عامه التغييرات.
1: طيب الأبحاث بتشير إلى أن في المتوسط الإنسان بيحتاج 70 يوم عشان السلوك الجديد يبقى عادة تلقائية، ففترة البداية بتاعت الخريف هي أنسب 70 يوم ممكن تستغلهم في تغيير عاداتك. أصحاب نظرية أكتوبر هي البداية الجديدة قالوا أنك لو بدأت فعلا مع بداية أكتوبر هتيجي على رأس السنة والعادة الجديدة خلاص بقت جزء منك، وبالتالي في يناير هتشوف التقدم الحقيقي قدام عينيك مش هتشوف شوية أمنيات. أصحاب نظرية أكتوبر كمان قالوا دعونا نتخلص من العادات القديمة زي ما الأشجار بتتخلص من ورقها الدبلان. ماشي
0: الدبلان
1: يعني اللي كتب هو شخص حساس قوي، يعني شخص مرهف، يعني
0: شخص عميق
1: عبيط، بس أيا كان
0: أيا كان الشخص بس دي معلومة برضو بيقول لك الإنسان متوسط الإنسان بيحتاج 70 يوم عشان السلوك الجديد يبقى عادة تلقائية. دايما بيقول لك إيه، أنا عايز أبدأ حاجة ومش عارف أكملها مش عارف ألتزم بيها، بيقول لك الالتزام ده مهم جدا جدا جدا. مثلا خلينا نقول إن أنا عايز أبدأ إن أنا ألعب رياضة، هروح أول 2-3 يومين على ربع يوم هبتدي أشد، هبتدي اتعب، هبتدي افرهد، هقول ايه اريح النهارده، اقول لك لا اياك تريح. طبعا بيكون في ايام راحه انت المفروض تعملها، بس في اليوم اللي المفروض تتمرن فيه مثلا لا، روح وانت مودك مقلوب وروح وانت تعبان وروح وانت مش عارف ايه. الالتزام هو اللي هيخليك تكمل، لما تفضل تعمل الحاجه دي لفتره طويله ورا بعض ورا بعض ورا بعض خلاص انت تلقائيا بتتسيستم ان ده بقى في روتين يومك. يعني كان في الاول صعب عليك جدا بس لما التزمت، والالتزام ده ان انت تيجي على نفسك وتعمل الحاجه حتى لو انت مش قادر تعملها، ليه؟ لان انت ملتزم انك تعمل ده. فبيقول لك 70 يوم جسمك هيتعامل انه ده الطبيعي بتاعنا، احنا ما بنعملش حاجه زياده، ما بنعملش حاجه متعبه علينا، ما بنعملش حاجه، خلاص ده العادي. فحلو قوي ان انتوا لو نفسكم تبداوا حاجه جديده يعني التزموا فيها، وهم 70 يوم هيعدوا هوا، مبدئين السنة بتعدي هوا، فما بالك بقى 70 يوم وتبقى بدأت بداية جديدة، حاجة انت نفسك تعملها، حاجة انت بتحاول ان انت يعني كل الناس بتحايل عليك وانت شايف ناس بتعمل الموضوع ده، يعني قلت الله طب ما هم عرفوا يعملوه اكيد هيبقى سهل بالنسبة لي. عرفوا يعملوه ازاي ده؟ بالالتزام، والله الالتزام. اي حاجة في الدنيا، رياضة، اكل صحي، ان انت تبدأ هواية جديدة، ان انت
1: تبطل حاجة قديمة،
0: تبطل حاجة قديمة بتضر صحتك وبتضر نفسيتك بتضر اي حاجة، الالتزام. افضل اعملها كده، اللي هو انا حافظ مش فاهم، هتلاقي نفسك خلاص تمام، تعودت ان انت الموضوع بقى بالنسبة لك جزء منك.
1: صح كده،
0: انا هكتب نظريات بعد كده.
1: بلاش.
0: ليه؟
1: بلاش.
0: ده انا نظرياتي كلها بتطلع صح، مش كلها طبعا، يعني في نظرية لسه.
1: في ناس كتير مقتنعة ان نظرياتهم كلها بتطلع صح.
0: لا انا مش من الناس دي.
1: عارفة الناس دي؟ بيقولك لا مدام انا قلت كده يبقى هو الموضوع هيطلع.
0: لا لا لا لا.
1: لا كولومبوس تعالى هنا ريح على جنب، عشان انت مش صح خالص.
0: خالص.
1: بالعكس الناس دي بتظلم ناس كتير جدا جدا، بس هو يقولك انا احساسي في الناس ما بيخيبش. فاهم انك ممكن تكون بتعرف تقرا الناس، بس في الاول في الاخر عمر ما اصابعك بتبقى زي بعضها عمرها.
0: طبعا طبعا مفيش
1: حكم مسبق على حاجه،
0: والدنيا بتفاجئنا يعني. الدنيا لازم هتفاجئنا عشان تعلمنا، فانت ما ليش الثقه دي. نفس فكره اللي هو انا عارف كل حاجه وانا فاهم كل حاجه وانا ايه هرجع اتعلم. لا هتفضل تتعلم
1: اللي
0: طول حياتك.
1: صح. لا مفيش حاجه اسمها كده
0: خالص. هتفضل تتعلم طول حياتك، وهتفضل تغلط وتتفاجئ وتتعلم حاجه جديده، والدنيا بتتغير كل شويه وانت لازم تتغير كل شويه، ما ينفعش تفضل ثابت كده يعني. فكره ان الفلكسبيليتي او ان انت تكون
1: مرن
0: شخصيه مرنه، ده هيفيدك انت قبل اي حد تاني، ده غير ان الناس بجد هتحبك اكتر، بس هيفيدك انت اكتر من اي حد تاني.
1: تمام، بكده نكون خلصنا مع حضراتكم الساعة الاولى.
0: قفل الساعة الاولى على وشي.
1: ممكن نطلع نسمع اغنية وبعد كده نرجع نبتدي معاكم الساعة التانية بمواضيع جديدة. عايزين تنضموا علينا بقى عشان خاطر تشاركوا معنا في موضوع حلقتنا النهاردة. 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، وتقدروا تكلمونا من اي تليفون ارضي على 3835022 او من اي موبايل على 1006.
0: داليا من امبارح طالبه مني محمد فؤاد. حاضر يا داليا.
1: صباح الفل يا داليا.
0: حاضر يا داليا والله
1: حالاً
0: يا شغال.
1: تشتغل لها حالا.
0: مش حالا، لا معلش، لا داليا عادي تستنى.
1: ظن اللي قاعد على المكنه فعلا.
0: داليا تستنى.
1: بنواجه شويه صعوبات في القصه دي
0: بعد حماقي هشوف لك حاجه لفؤاد. صباح الفل.
1: فؤاد دي.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: أتشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
1: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
2: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف, وبنبتدي معاكم الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده. طيب, بما ان احنا يوم الخميس والاسبوع ده احنا لعبنا توبيك لذيذ جدا بتاع الالعاب, كان الخميس اللي فات,
2: اعتقد الخميس اللي فات, وغشينا شويه العاب
1: وابتدينا نطبقها.
2: هنلعبها معاكم كمان ان شاء الله, بس لسه مش دلوقتي نظبطها كده وهنعمل لكم مفاجات حلوه
1: ان شاء الله. طيب, في وسط الألعاب دي وفي وسط العادات بتاعت يوم الخميس, عادات السمر والضحك والهزار والخروج والسهر والكلام ده كله على حسب كل واحد بيحب يقضي خميسه ازاي, بتتجمع الصحبة, والصحبة دي نعمة كبيرة قوي قوي قوي لازم نحمد ربنا عليها. على قد ما انت بتبقى ساعات مش طايقهم, وعلى قد ما انت على طول بتزم فيهم وفي طباعهم وبتاع, بس
2: يعني
1: الحمد لله.
2: والله الحمد لله على وجودهم في حياتنا.
1: في وسط بقى عهدة الصحاب دي بيظهر شوية عكننة, بان احنا بنكون بنهزر, ناس كتير قوي ما بتفهمش الهزار, وناس كتير قوي ما بتتقبلش الهزار, وناس كتير قوي بتستخدم الهزار كغطاء عشان يوصلوا رسائل للناس اللي قدامهم.
2: صح.
1: وياما هزار كتير جدا قلب بجد, وياما هزار كتير جدا قلب بغم. والهزار دايما الناس تقول لك انا هزارنا ملوش كتالوج, احنا بنهزر في اي حاجه, اللي يزعل يزعل, اللي يزعل يخبط راسه في الحيط. في ناس تقول لك لا, احنا هزارنا دايما محطوط في نطاق معين عشان ما حدش فينا يضايق. وفي ناس ما بتفهمش الهزار في حين ان احنا بجد بنكون بنهزر. ففي ناس بتتجه للقمص من الهزار, تقول لك ما تهزرش معايا تاني. فكره ان واحد صاحبك يبطل هزاره معاك دي حاجه
2: كبيرة برضه.
1: يعني انت بتعرف الاتنين دول قريبين من بعض قد ايه من كتر ما هم بيهزروا مع بعض. لدرجة ان احنا في اوقات كتير جدا ما بنبقاش فاهمين الناس ليه ما بتبقاش فاهمة علاقتنا وفنا لما بنقعد نهزر بزيادة. احيانا النظر ممكن بالنسبة لناس كتير ممكن ده يبقى هزار بيشوفوه انه هو هزار تقيل, مش تقيل, هو بالعكس احنا طول ما احنا متقبلين, طول ما هو في احترام عامة هنفضل متقبلين.
2: طبعا, يعني حتى لو الهزار تقيل برضو بيكون فيه, مش بنتكلم عليا انا ويوسف, احنا بنتكلم
1: عموما
2: في المطلق المفروض. وانا بحس برضو انه لو انت بتهزر مع حد من صحابك, صاحبك ده ابتدى يقول لك انا مش قابل الهزار ده, لازم تحترم حاجه زي دي, لازم تتكلم معاه وتفهم ايه اللي ضايقه. ممكن تكون انت جيت على جرح كده خفي انت ما تعرفش عنه حاجه, هو يكون في المود اللي مش قادر يهزر فيه, بس كان بيجي على نفسه عشان بس ما يضايقكش وما يقلبش القعده غم وكل الكلام ده. ففكره انه لما حد من صحابنا اللي احنا متعودين نهزر معاهم يقول لنا مش قادر اهزر او انا مش قابل الهزار ده, لازم نحترم حاجه زي دي عشان الموضوع ما يبقاش, ما يقلبش من هزار لعدم احترام. ده بيبقى ايه, في مشكله. في ناس تانية بقى هي اصلا ما بتعرفش يعني هزار, مش فاهمة عامة يعني كونسبت الهزار ده مش موجود في القاموس عنده.
1: يعني الهزار هو نوع من انواع الفنون عامة في القعدة اللي الواحد بيستخدمها. في ناس بتعرف تهزر كويس قوي وعارفة تهزر ايه مع مين, وفي ناس ما بتتقبلش الهزار غير لو احنا عدينا مرحلة معينة. في ناس بتبقى لذيذة قوي ان هي من اول قعدة انا لسه متعرف عليكي ان احنا ممكن نهزر مع بعض في نطاق معين.
2: طبعا
1: لو انت جاية مثلا مع حد من صحابي انا واخد عليها جدا جدا وبنهزر مع بعض هزار مثلا تقيل واتريق, وانا ما ينفعش ان انا اهزر معاكي نفس الهزار ده لان انا اول مره اشوفك.
2: صح.
1: بس في نفس الوقت ممكن اكشك بهزارات انت تتقبليها لانها ما فيهاش اي نوع من انواع قله القيمه ولا قله الذوق
2: ولا اي حاجه, لان احنا ما نعرفش بعض لسه.
1: صح.
2: فلازم يبقى برضو الهزار يكون
1: في نطاق معين بطريقه

0: معينة
1: علشان الشخص التاني يتقبله وعشان يضحك عليه. اوقات كتير اصلا بتيجي بتهزر مع ناس وبعدين تيجي تقول لي مثلا مش فاهم هزاري خالص، ازاي هتعامل مع حد او يبقى صاحبي وهو مش فاهم هزاري؟ فده نوع من انواع يعني بند مهم جدا، ان انت حد يبقى صاحبك لازم يكون فاهم هزارك. يعني بحس كده ان في الهزار برضو الواحد مش بيتصنعه، هو في حاجات تلقائيه كده بتطلع منك،
0: صح،
1: في كلام بيطلع منك اصلا بيضحك وبعدين بتكمل فيه. فلو اللي قدامك ده مش فاهمك عمره ما هيبقى صاحبك وقريب منك قوي.
0: بالظبط، عادي. بس هتلاقي في دايرتك هتلاقي في ناس صحابك بتحبيهم جدا وما بيعرفوش يهزروا،
1: ما بيعرفوش
0: بس متقبلهم زي ما هم، عشان هم ما بي يعني ما بيعصروش نفسهم عشان يهزروا بالعافيه.
1: لا، حلو قوي كده، وليهم لذاذتهم بشكل بالزبط. تاني مش لازم يبقوا يعني كوميديين جدا و يعني خالص.
0: بس فبنتكلم على فكره الهزار عامه لناس معينة، امتى شفتوا ان في ناس بتقفش من هزار او بتتقمص من هزار وهو مش
1: حسيت انه كبر الموضوع بزيادة، او حسيت ان انت ما فهمتش ايه اللي حصل؟ ففي مواقف كده اللي هو انت ممكن تكون خسرت حد من صحابك او اتخانقت مع حد اصلا مش صاحبك قوي لمجرد ان انت هزرت ومش فاهم الهزارات دي ضايقته ازاي او ايه اللي حصل، ايه اللي وصلنا لكده؟ ما احنا كنا بنهزر وبنضحك، الموضوع قلب غم ونكد ليه؟ فقولوا لنا برضو كده بتتعاملوا مع الناس دي ازاي، وايه المواقف اللي حصلت قلبت الهزار لغم. وانت ايه الهزار اللي مش بتتقبله او مش بتفهمه؟
0: بعتوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. في محمد الشيمي بيقول انا بحب الهزار جدا بس عندي تمييز في الهزار، مش بهزر مع كل الناس بنفس الاسلوب، كل واحد بهزر معاه بالطريقه اللي تناسبه واللي هو يتقبلها. ده نوع من انواع الذكاء الاجتماعي بقى يا شيمي. تعرف مين هياخد منك ايه ومين مش هيستقبله.
1: اوقات كده انت مثلا بتبقى معاك حد من صحابك زمايلك او حد مش قريب منك قوي، وانت رايح تقابل صحابك القريبين جدا، يعني انت رايح لصحابك الكلوز قوي القريبين ومعاك حد مش قريب قوي منك، فبتكلم صحابك الاول تقول لهم جماعه انا معايا حد مش عايزين ناخد راحتنا قوي في الهزار، اللي هو بتدي بس كده معلومه اللي هو تمام احنا لما نبقى لوحدنا نهزر هزارنا عادي، بس انا معايا حد خلينا بس ايه يعني
0: شرفوني قدامنا سيد
1: بعد اذنكم.
0: ماشي، مفهوم. في دو بتقول صباح الفل، انا لما حد بيهزر هزار سخيف وقال حاجه رخمه انا ما بردش، وشي هو اللي بيرد لوحده، بجد صاحبتي او حد جديد لسه عارفاه هما الاثنين بيتعاملوا نفس المعامله. تمام. في حد بيقول صباح الفل، في ناس بيبقى ليها اهداف تانية ورا الهزار ده. بومبو، صباح الفل عليك يا بومبو.
1: للاسف عايزه ارمي لك حاجه كده، عايزه لقح بالكلام، عايزه
0: جايبها لك في ستار الغطاء. بس في وقت احيانا الناس بتبقى حساسه بزياده وتبقى انت فعلا بتهزري وتروحي تقولي له انا بجد بهزر، هو شايف ان انت لا انت
1: مفهوم. هي مش حساسه بزياده، هو في مشاكل داخليه للاسف الهزار ده بيتك عليها، بس هي بتبقى مشاكل داخليه محتاجي يعني فاهم قصدي؟
0: فاهم قصدك. بس فعلا في ناس كتير هي على حسب برضو التعامل والعلاقه اللي بيننا وبين بعض. في حد بيقول دياره يا جماعه في فرق بين الهزار وقله الذوق والتنمر، عشان ممكن يقول لك ايه ده انا بهزر. اكيد
1: هنوضح كل حاجه وهنتكلم على موضوع الهزار. هنطلع بس نسمع اغنيه ونرجع نقرا كل المسجز بتاعتكم، وقولوا لنا بقى المواقف اللي حصل فيها هزار بدا بهزار وقلب بنكد.
0: يلا.

0: تشي، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
2: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيلز نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب عايزين في مره يوسف نبقى نتكلم على فكره صاحبك اللي بتقول له كلمتين حلوين فيحس بنفسه ويعيش اللحظه. تمام يا يوسف؟ بس مش النهارده. المهم يعني ان احنا النهارده بنتكلم عن الهزار في العموم. الهزار ده بحر كبير جدا وانواع مختلفه من الهزار، وانت ممكن كل شخص بيبقى بيتميز بنوع هزار معين، وكل ما تلاقي حد تتعرف عليه جديد تلاقيه فاهم هزارك تحس ان بقول لك ايه، انت صاحبي يا اخويا، انت لازم، انت فينك من زمان، انت احنا لازم نبقى اصحاب. في ناس كتيره جدا علاقتهم قايمه على ان هم فاهمين هزار بعض، متفقين في الحته دي يعني. فقد ايه الهزار دي لغه ولغه مهمه جدا، بس للاسف اوقات كتير الهزار ده بيقلب بنكد، واوقات كتير في ناس ما بتبقاش فاهمه هزارك، واوقات كتير للاسف في نوع من الناس بيستغل الهزار انه يرمي لك حاجه توجعك، يرمي لك حاجه كده تيجي على جرح بالهزار. ليه بقى؟ عشان يقول لك بقى اما تزعل، على فكره انا كنت بهزر، انت بتزعل من الهزار، انت قماص مثلا. وفي ناس بتتقمص كده كده يعني، اي نوع من انواع الهزار انا هتقمص وانا مش هتقبله ومش هفهمه وهعمل منه مشكله وهفضل زعلان بالايام وهستناك تيجي تصالحني. ففي ناس ما بتفهمش الهزار ده يكون عامل ازاي، وفي ناس صحابنا كده عادي، احنا عارفينك زي ما انت، تعرفش تهزر هزار معين بس تمام، فيك حاجات تانية كويسة ومفيش أي مشكلة، بس انت لما بتبقى موجود في القعدة ما بنهزرش الهزار المعين عشان انت بتزعل منه.
2: تمام. في حد بعت لنا بيقول ده اسلام، صباح الفل يا اسلام، والنوعية دي من أسوأ النوعيات، وبالعكس احنا بنحب ندوس عليهم عشان خاطر لازم بقى
1: نجيب اخرهم خالص،
2: يبقى عندهم صفاء ذهني. بيقول لك ايه، انا عندي واحد صاحبي يطلع الناس كلها مسرح، بس اول ما نطلعه احنا مسرح يبدا يصفر ويتقمص.
1: لا بقى
2: عشان كده مسمينه يصفر.
1: لا ما بحبش النوعيه دي خالص،
2: هزرت
1: بتعصبني جدا.
2: هزرت تقبله.
1: صح.
2: في ناس فعلا اللي هم بيبقوا ربنا مديهم نعمة خفة الدم والهزار، احيانا هم بيستغلوها بحتة شريرة كده، احيانا بتكون بتضحك برضو. بس في وقت من الاوقات، وهو ده بيبقى هو اللي محدش بيستلمه في القعدة، وده اللي بيطلع الناس كلها مسرح والناس كلها متقبلة وبتاع، لو غصبا عنه مثلا وقع فالناس تكتفت عليه وهزروا وطلعوه هو مسرح، لازم يتقبل. فكرة ان انت ما تتقبلش الهزار عشان انت بس اللي معاك رخصة ان انت اللي تهزر مع الناس والناس ما تهزرش معاك، دي من اسوأ نوعيات الصحابة عامة.
1: اللي تقبله على غيرك تقبله على نفسك، كل ما تقبلوش على نفسك يبقى ما تقبلوش على غيرك.
2: بالعكس انا في ساعات لما نبعدين في صحبة كده وابتدينا ناخد على بعض وبتاع، بحس ان بخلي اللي قدامي لو هزر معايا، لو كسر حتة في الهزار معانا، ده يا مراحب.
1: بالظبط،
2: اهلا بيك.
1: في ناس كده وتعالى
2: نبسط بقى، يعني انت كده فتحت لي مساحه،
1: خد عندك بقى،
2: خد بقى عندك،
1: ده انا عندي كتير.
2: ومن غير ما نكون بنعلي عشان نرد على بعض، احنا هنا هنقلب في الاخر ان احنا تعالوا نشوف مين فينا هيبهدل التاني اكتر. الهزار مش بهدال على فكره، الهزار مش شرط ان هو يبقى يعني في مدرسه من الهزار بتروح للسكه دي، في ناس بتتقبلها والناس لا. انت عليك انت نوع من انواع الذكاء ان انت تبقى فاهم اللي قدامك ده استقباله للنقطة اللي انت هتقولها عليه او النقطة اللي هتتقال عامة هتبقى عاملة ازاي. فانت محتاج تبقى عندك، هي اصلا بحس دايما ان مفيش حد دمه مش خفيف مش ذكي، حتى لو كوميديته طالعه من الجزء من الغباء، الغباء بيطلع كوميديا، ده حقيقي. بس
1: ما هو الهزار ده فن.
2: بالظبط. فانت فن. ان انت تستخدم الفن ده في مكانه هو ده
1: صح، وفي وقته
2: يعني في ناس دايما بالنسبه لها انا بحب اهزر جدا وانا خفيف، يخش يرمي 300 افيه غصب عننا نضحك على واحد، ما ينفعش.
1: بالظبط كده،
2: غصب عننا نضحك على واحد،
1: في كذا افيه ما يتقالوش جنب بعض هيفقدوا معناهم خلاص. في ممكن تقول افيه واحد اصلا القعده كلها شكرا، نقعد نفتكره القعده كلها.
2: صح.
1: ونفتكره ونضحك لوحدنا، فهو نوع من انواع الذكاء فعلا.
2: طبعا. فالناس اللي بتهزر لكن ما تتقبلش الهزار دي بتبقى،
1: لا انا بحس ان انت منافق بقى، انت منافق في حياتك عامه بقى، ولا انت ايه؟ ولا ده ما بيبقاش في الهزار بس، ده بيبقى عامه برضو اي حاجه بيعملها لغيره مش بيبقى قابلها على نفسه، بيدي الحق لنفسه انه لا انا من حقي اعمل كذا بس انت بتعملش فيها نفس الحاجة ويطلعك انت غلطان. فلا الناس دي بيكونوا صعبين شوية بصراحة في التعامل معهم. ده دي مقالة دي ولا ايه؟
2: اه في احمد صديق صباح الفل هحاول اختصرها سريعا بيقول انا ليا ابن عم متعودين نهزر انا وهو هزار بطريقه معينه وعمره ما كان في مشكله ما بيننا وعمره من الموضوع ابدا ما تصعد. لكن في مره كلمته في التليفون وقلت له نفس الاسلوب اللي احنا متعودين عليه فوجئت ان هو اتضايق مني جدا وقفل مكالمه بطريقه حاده. استغربت جدا من الموضوع ده فقلت وابتديت اسال نفسي هل ممكن الانسان يكون في لحظه معينه عنده ضغوط او مشاكل داخليه تخليه ما يتقبلش نفس الكلمه او نفس الهزار اللي دايما بيتقبله عادي؟
1: أكيد. في اوقات طبعا انت بتبقى مش قادر تهزر وانت شخص بتهزر وبتضحك وبشوش ومفيش اي مشكله. ده مش معناه ان انت بني ادم مش بتواجه اي صعوبات في حياتك ولا ان انت بيجي لك اوقات بتبقى الدنيا مش احسن حاجه ومش قادر تكون على طبيعتك. ده شيء طبيعي جدا. ادي لنفسك بريك كده. انا في وقت نكد دلوقتي عادي مفيش اي مشكله. ولو انت واوقات الواحد في الاوقات دي مش عايز ينزل كتير مش عايز يقابل ناس كتير عشان عارف ان هو فيه هزارات مش هيبقى لذيذ فيها القعده هتبقى مش احسن حاجه فاللي هو تمام لحد ما تعدي المرحله دي وخلاص.
2: طيب في ناس كتير بعتها بتقول نص الهزار بيبقى نص هزار ونصه بيبقى جد. طيب في اوقات في الحاجات اللي زي دي بتتظلم لما تيجي تهزر مع حد فيقول لك لا هو ده كان قصده يقول لك يا عم والله ما كان قصده كان بيهزر يقول لك لا كان قصده. على الشخص اللي هزر ان هو يروح يفهم الشخص اللي زعل انه والله العظيم فعلا ده يعني ما يجيش يقول لك لا انا مش مطالب ان انا برر له. هندي مثال دلوقتي انا دلوقتي هزرت مع فن احنا بنهزر مثلا مع بعض وفن قالت لك شفتوا يا جماعه لا يوسف لما قال لي كده انا زعلت عشان هو قصده كذا هو مش قصده. ما ينفعش يوسف بقى يحس لا على فكرة هو ده ما كانش قصدي وهي مش عاجبها تخبط راسها في الحيط. لو ده رد فعل يوسف على زعل فانا يبقى فانا عندها حق الصراحة يبقى عندها حق ان هو فعلا كان قصد يضايقها. لكن لو فعلا يوسف بيهزر هزار سالك وصافي وما عندوش اي اجندات جوه الهزارية دي لازم يروح يوضح لفانا
1: وهو نفسه هيبقى مصر ان هو يوضح طبعاً. لها لان هو هيبقى فعلا نيته سليمة
2: طبعا
1: مش قصده ان هو يضايقها.
2: لكن انا لو فعلا انا قصدي ان انا ضايقها طب لا يا جماعة انا كنت بهزر هي اللي
1: ما تفهمش الهزار عندها مشاكل بقى
2: لا يبقى انت هنا انت مش باقي بالظبط
1: كنت قاصد الهزارة دي ان هي تضايقها
2: يبقى هي كان عندها حق
1: بالظبط.
2: لكن انت فعلا لما يجي لك حد يقول لك والله فانا فعلا انا ما كانش قصدي ده انا حتى يعني في اوقات مثلا ممكن تهزري مع حد لان حد بعت لنا الرساله دي تقول لك عندي واحده صاحبتي هزرت معايا هزار اتقال في مسرح مصر وكاتبه ايه الحاجه بس مش هينفع نقولها لان فيها نوع من انواع
1: تمام
2: فاهمه فقلت لك ده ينفع دي داليا هو ممكن تكون استخدمت الافيه
1: بالظبط
2: وانت ما تبقيش عارفه الافيه بس هي لو جت وضحت لك قالت لك والله ده افيه اتقال في مسرح مصر فانا استخدمته وبتاع
1: بالظبط
2: ففهمتك ان هي مش قصدها ولا كلمه من الثلاث كلمات اللي قدامك يعني انا مكتوبين قدامي هم الثلاثه ممكن حد ما يتقبلهمش بس في صحاب بينهم وبين بعض بيتقبلوه
1: بس طبيعي ان انت لو ما تقبلتيهاش تقولي لها ايه ده انا ما بحبش كده هي بقى عليها ان هي توضح لك استني هوريكي ده فيديو ده مش عارفة ايه هوريكي كذا كذا وتوريكي ان ده اصلا اتقال في مسرحية او في مسلسل او في فيلم او حاجة فساعتها المفروض ان انت طب خلاص يبقى اكيد نيتها صافية
2: بالزبط.
1: مش قصدها اي حاجة ما تكبريش انت الموضوع بقى ما تزوديش
2: كده.
1: عليها
2: صح كده
1: فهي وضحت لك عملت اللي عليها ومن حق اي بني ادم مش قابل هزار معين ان هو يقول انا مش قابل ده والشخص التاني عليه ان هو يحترم حاجه زي
2: صح دي. في ياسمين بتقول انا فعلا للاسف ماليش في افيهات الافلام خالص ولما دايما حد بيهزر معايا هزار من الهزارات دي ما ببقاش فاهمه هو فعلا بيتكلم بجد ولا لا فاحيانا بتتقمص واحيانا لما بيجي
1: يوضح لها بتتقمص احتياطي لحد ما تعرف ده فيلم ولا
2: ولا دي كلمه حقيقيه
1: بالظبط كده يلا
2: يلا

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6991 جنيه للبيع و 6957 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6120 جنيه للبيع و 6090 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 49576 جنيه. سعر الفضة عيار 999103 جنيه للبيع، 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيك بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي. مالتي كير بيك بي كومبلكس فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
2: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ناس كتير للأسف مش بتتقبل الهزار لو الهزار فعلا طالع بنية سليمة، مفيش وراه أي حاجة شريرة، مش حاجة مش مغلف كده، بس اللي هو فيه هزار من بره بس هو من جوه أنا برمي لك كلام كده زي السم عشان أحرق لك دمك وأقول في الآخر أنا كنت بهزر. كلنا عارفين طبعا الشخصيات دي، ففي ناس ما بتتفهمش الهزار ده، فقلنا أنه أهم حاجة أن يحصل ان انا اتكلم اقول انا مش متقبله الهزار ده، انا زعلت من الهزارايه دي، ليه قلت كذا كذا كذا، ولازم الشخص التاني يبرر، ولو هو فعلا نيته سليمه هيقول انا اسف معلش انا كان قصدي كذا كذا، بجد ما كانش قصدي حاجه، خلاص بعد كده هاخد بالي من هزاري واشوف هقول ايه وما اقولش ايه. مش لازم الموضوع يقلب خناقه يعني، لان اوقات كتير مواقف كتير وناس بعتلنا مواقف كتير كانت بدايتها هزار وقلبت في خناقه، يعني خلاص قلب الموضوع خناقه واللي هو ما بنتكلمش لحد دلوقتي، ولما تيجي تفكر اللي هو كل ده ليه؟ عشان هزاره؟ طب ما كنا اتكلمنا عادي وشفنا ايه الموضوع ونقدر نظبط الموضوع.
2: تاني وتالت وعاشر، الشخص اللي بادر بالهزار لو الشخص اللي قدامه هو اللي زعل منه، لو فعلا نيته صافيه وكانت هزارايا خارجه كده من غير اي ضغائن ولا اي اجندات وبتاع، لازم يوضح له
1: طبعا.
2: لازم يوضح له، لان هو لو اللي قدامك فهم غلط لا عليك انك الكلام ده. لو احنا في الشغل فانا بقول ايه ده يا فانا بتكلمني كده ليه، فيا فانا تيجي عايزه توضح لي مره تمام. لو احنا بنتكلم عادي وحسيت ان هي مثلا بتأمرني بحاجه بشكل معين او كده،
1: في طريقه في الكلام ما ريحتكش
2: بالظبط
1: ما ارتحتش،
2: فممكن يعني. فانا تروح قايله لهم يا جماعه هو لا هو دي طريقتي العاديه، انا مش شرط ان، لكن لو هزار لا اللي عليها ان هي تيجي توضح لي. حتى لو في الطريقه الثانيه برضه،
1: لو الطريقه الثانيه او لو انا حسيت اللي هو معلش ما كانش قصدي فعلا او حاجه، او كان لسه قافله تليفون تقيل فانا دخلت بتكلم معاك بنفس المود، فيعني لازم يكون في توضيح، لازم يكون في ان احنا يعني بنسال وبنتكلم وبنتفاهم، يكون في تفاهم كده.
2: اكيد في حد بيقول راي الشخص في الموضوع ده ان احنا لو بنحب حد ومتقبلينه هنقبل منه اي هزار حتى لو مش قابلينه من غيرنا من غيره، وهنكون كمان راضيين بهزاره. واوقات كتير الغيره والحقد بيطلعوا في صوره هزار، والهزار طريقه الشخص الخبيث عشان يرمي كل كلامه معاه خطه خروجه.
1: انت عارف ان انت لو الشخص ده
2: نادر
1: قريب منك جدا، ده نادر صباح الفل، لو الشخص ده قريب منك جدا تقدر تعرف المود بتاعه من هزاره، يعني انت ممكن يبقى بيهزر تقول له انت مش مظبوط النهارده وهو بيهزر.
2: ايوه
1: فاهم قصدي، يعني هو بيهزر بس هو فعلا متضايق، بس هزاره طالع برخامه، هو عايز يواكب القعده وعايز يبقى لذيذ وعايز يبقى لطيف تمام، فبيحاول يواكب القعده بس هو موده مش جايبه، فتقول له انت مش كويس يقول لك انا مش كويس
2: صح
1: محتاجين نتكلم محتاجين
2: الهزار طالع منه بالعافيه.
1: واوقات يبقى اللي هو بيهزر عادي ومبسوط وبتاع، ايه ده انت في حاجه النهارده زايده عن كل مره، انت في حاجه عجباك قوي، في حاجه بسطاك، سمعت خبر لذيذ شاركنا كده
2: صح،
1: فانت من المود من الهزار بتعرف مود صاحبك القريب منك قوي
2: صح. يلا بينا في مصطفى. صباح الفل عليك يا مصطفى، بيقول بما ان انتوا بتتكلموا عن الهزار وكده ما تحكوا لنا يا جو انت وفانا موقف، هل حد قبل كده طلعكم مسرح وتعاملتوا مع الموضوع ده ازاي؟ احنا متقبلين جدا، احنا ساعات عامه بنواجه بعض المشاكل ان بيبقى المستمعين دايما هما بيسمعونا كل يوم فبيبقوا عارفيننا فبيهزروا معانا، واحنا بنحب جدا جدا فكره ان حد يهزر معانا وكده. لما بنيجي نرد على الهزار ده احيانا تلاقي المستمع اللي كان لسه مهزر معانا حالا،
1: لا بس بيهزروا معانا مش
2: كتير لا قصدي هكمل بس الجمله دي عشان دي حساسه جدا عشان في ناس بتزعل.
1: طيب ماشي،
2: في ناس بتهزر معانا يقول لك ما انا بسمعهم كل يوم تمام، فلما بيجي يهزر معانا بنيجي نرد على الهزارايه بتاعته احيانا بننكش بعض، يعني هو نكشنا فتقوم فانا مثلا نرد عليه بنكش، يقوم بعت لنا رساله على فكره انا زعلت من الطريقه اللي فانا، لا هي فانا بتكلمك بنفس المدرسه ده بالعكس ده في، تقول لك هي ما تعرفنيش عشان تهزر معايا، طب مش معنى ان انت بتسمعنا كل يوم واحنا اول مره نشوف رسالتك فان انت تهزر واحنا ما نهزرش. فاهم قصدي ايه؟
1: فبيعملنا ان احنا ايه اي
2: وفي يعني الاول في الاخر بقى ما تطاولتش يعني ما قالتش حاجه
1: اللي هي يعني تماما
2: هي بتدي بتنكش فبينكش
1: بس
2: فخلاص. وده بالعكس ده بيقرب المستمعين جدا من بقى. احنا عندنا ناس كتير كل يوم بنهزر معهم ويهزروا معانا
1: وفي ياما مستمعين بدأوا مستمعين وبقوا اصحابنا جدا اللي هو من كتر ما احنا خلاص فاهمين هزار بعض وبنتكلم مع بعض وبنبعت لبعض كل يوم وكل الكلام ده خلاص بقينا صحاب قريبين من بعض
2: بالظبط. فانت في اوقات حد يجي يهزر معاك في حاجه فانت تيجي تقوم رامي كلمه يقول لك لا والله انا
1: لا انا بهزرش
2: انا زعلت منك عشان انت قلت كذا
1: معي.
2: قلت كذا ايه ده. وعندنا امثله كتير انا فاكرينهم يعني
1: أيوة.
2: بس في ناس كتير بتتقبل الهزار ده وبنحبهم جدا يعني. عندنا ايه هي بتسمعنا من دبي.
1: لا ايه جميل
2: ايه دي حملت الاسية ايه
1: دي جا والله
2: جميله والله
1: أيه وكله في نطاق الاحترام لازم تيجي تطلعي تبقي تلتتنا
2: بالظبط
1: من كتر ما هي عايشه معانا والله
2: وفاهمه ده جاي منين وده بيتقال ازاي. لكن في ناس تانية تهزر تهزر تهزر تقول لهم ايه ده يا جماعه ده انتوا. انا فاكر مره حد من حبايبنا يعني مش عارف تقول لك ده يوسف ده انت مره كنت قاعد في الهوا هنا ومطلع محفظتي حطيتها جنبي هنا على الميكسر فقالت لك ايه ده يوسف انت جبت محفظه جديده ولا ايه. فقلت لها ده انت عدلنا بقى على الواحده بس اتقمصت مش قصدي بس ستي فعلا عدلنا على الواحده انت عرفتي ما خدتش بالها ان المحفظه يعني
1: ولا شفتها
2: بالظبط لو شفتها ما كانتش محفظة تبقى في مكانها دلوقتي
1: بالظبط
2: فاهمين قصدي
1: ايه
2: مثلا. ف حاجه بسيطه جدا بس في ناس احيانا ما بتتقبلش الهزار وهي يعني هي بتهزر وما بتتقبلش الهزار حتى في صحبتنا يكون هو شخص على طول لسانه تقيل على ده وعلى ده وعلى ده فغصب عنه في مره
1: واقع حد يتقل لسانه عليه هو يقفش
2: هو قفش. لا قفشت يا باشا اخبط راسك في
1: طب الحيط. ما هو ده اللي انت عامله فينا يعني
2: واحنا متقبلينه
1: ومبسوطين بيه وبنضحك عليه وتمام ومفيش اي مشكله
2: لك عشان تبقى واحد واحد
1: خالص
2: بالعكس
1: احنا بنهزر زي ما انت نفس طريقه هزارك نفس المدرسه دي بس انت ما تقبلتهاش. طب ليه
2: انت رحتي كم مره قاعده مع صحابك وطلعتي مسرح وروحتي وانت نازله من على المسرح
1: ولا اي حاجه
2: ورايحه وبتضحك ومروحه بتضحك وبتعمل كله في سبيل الهزار وكله في نطاق الاحترام لو في الاخر محدش قال مش معنى ان احنا تريقنا على كم حاجه فانا بتعمل تريناش على حاجات في فانا في شخصيه فانا ولا في شكلها ولا
1: او في شكلي او في طول ما هي حاجه ما ينفعش تتغير ده هيندرج تحت التنمر
2: بالظبط
1: يعني خلاص دي حاجة ما ينفعش. وتاني بعد كل ده بنقول لو الشخص مش متقبل الهزار لازم نحترم حاجة زي دي لازم يعني ما ينفعش ان احنا نكبر
2: نفرض
1: الموضوع.
2: عليه هزارنا غصب عنه
1: لا خالص بالعكس كده هيبقى فعلا بقى انت كده مش لذيذ بتهزر وبتفرض الهزار على حد غصب عنه لا انت كده مش لذيذ خالص وده مش هزار اصلا
2: صح صح
1: في حدود حتى لو هزرنا برضو لازم نلتزم ان في حدود ولازم وممكن نبقى قريبين جدا من بعض بس انت زودتها سنه
2: لازم اعرف ان
1: هقول لك لا انت ما بقول لك يخف بقى شويه مثلا هديك كده جمله
2: الهزار حاجه مهمه جدا بين الناس على فكره لان انت يوم لما بتبقى متضايق من حد ما بتهزرش معاه شوف انت بتحرمه من هزارك وانت لما حد بتلاقيه ما بيهزرش معاك انت نفسك بتتضايق ان
1: بتقول انت كويس
2: يعني زعلان انا ضايقك في حاجه انت زعلان مني لان حرمانك من هزاره دي واضح ان كده في ابتدينا يا اما يبقى في شرخ في العلاقه او في سور بيتبني ما بيننا بالعكس يا عم هزر معايا وحبني كده انا مش حاسس انت بتعمل لي فورم الاول
1: بالظبط بتحس ساعتها ان هو بتبتدي تفكر وانا عملت له حاجه هو حصل حاجه امبارح هو طب انت كويس بتساله انت كويس وهو بقى يرد عليك كويس مثلا في حاجه شغله بالي مثلا النهارده اي حاجه فهو فعلا الهزار لغه من لغات الحب بين الناس كلها صحاب قرايب اهلك زمايلك وكل هزار بيختلف عن التاني وزي ما قلنا وبنقول على طول كل ما الهزار يبقى عنيف كل ما الشخص ده يكون قريب منك قوي يعني مفهوم كل ما تبقى قريب مني وحبيب قلبي
2: العنف برضه مش
1: عنيف اللي هو يعني عايزين نوضح
2: مش قصدها عنيف اللي هو يعني لازم اخش اقل منك قدام الناس يعني بس كل ما الهزار يبقى بيننا وبين بعض اقوى كل ما باين ان الاتنين دول صحاب قوي
1: بالظبط
2: يعني ممكن نبقى صحبه مكونه من 10 وكلنا والعشرة بيهزروا مع بعض، بس انا بهزر هزار مع فانا محدش تاني من التمانية التانيين يقدر يهزر معانا، هم عارفين السكشن ده بيهزر هزار ده احنا مش هنخشه، بس احنا بنهزر هزار عام بيننا وبين بعض احنا العشرة تمام
1: بالظبط.
2: لكن في التلاتة اللي هناك دول بيهزروا بايديهم، احنا ما نهزرش معاهم كده.
1: مش هنتدخل في الخناقه دي
2: بي بي يعني.
1: في حاجه تانية كمان إيه؟ مهمه قوي، لو انت قاعد مع شله صحاب وفي منهم حد قريب منك قوي قوي قوي اكتر منهم، اوقات بيبقى فيه هزارات انتوا مش ما حدش فاهمها غير كنتوا الاثنين، حاولوا تقللوا منها، لان لما بتفضلوا تهزروا نفس الهزار اللي ما حدش فاهمه غير كنتوا الاثنين، الناس اللي معاكم بيحسوا بشويه اهانه كده، اللي هو طب نقوم نمشي احنا بقى ولا ايه، فاكر لما كذا كذا، والجمله ما تبقاش مفيده بس انا فاهمها وانت فاهمها وانا وانت بس بنضحك عليها بس ما حدش فاهمها. فنوع من انواع الاحترام ان انا اقلل من الهزار ده لو انا معايا ناس تانية مش هيفهموا الهزار ده، زي بالظبط ما بتاخد حد على جنب وتقعد توشوشه والناس قاعدين، طب ما هو عيب برضه، ما حبكتش تقعد توشوشه دلوقتي وتاخده على جنبه ومش عارف ايه وبتاع، لما نمشي بقوا اتكلموا بقى وخدوا راحتكم، ما تحسسونش ان احنا تقال على قلبكم يعني. فقلت بس اوضح برضو الحته دي لان ناس كتير برضو بتتضايق منها. حابب تقول حاجه قبل ما نختم؟
2: في ايه تاني بنختم دلوقتي؟
1: بنختم دلوقتي.
2: طيب لا في ناس كتير صباح الفل. ايه والله ده حاجه يعني لسه ما قلناش حاجه، والله احنا دايما بنتكلم عليك
1: وعلى كل خير. ايه
2: والله في حد بيقول كتير جدا الهزار بيبقى مبطن بكلام جد
1: او
2: كتير.
1: وفي شخص اصلا انت بتعرفش هو بيهزر ولا بيتكلم بجد 24 ساعه
2: صح.
1: مش فاهم انت يا ابني انت بتتكلم بجد
2: ولا اصلا متنمره والله. اه
1: شكرا.
2: ويا فيها العبر والله.
1: ايه ده
2: بس بص
1: بس طيبه.
2: لا لا مش طيبه بس
1: فيها العبر بس طيب.
2: ماشي انتوا بتتكلموا عن الهزار ما تحكوا لهم. احنا حكينا مصطفى صباح الفل. في حد تاني بيقول مره واحد صاحبي كان بيتريق عليا فبقول له بلاش تنمر، رد وقال لي انا بهزر وزعلت منه. محمد عبد المجيد ماشي
1: ردا على الشخص اللي بيقول عمر يوسف طلعك مسرح يا فن. انا
2: لا هو ما حدش قال كده انت على طول
1: والله. طب انا اوقات بشوف يوسف صدف اماكن، اول ما بشوف وقفه معينه كده ما بقربش منه. يوسف واقف في النص وفي شله مجموعه حواليه وهو بيتكلم، ما ينفعش اخش اسلم عليه في اللحظه دي. ليه؟ هيقوم قايل جمله هطلع فيها مسرح في ثانيه، دي الشله دي كلها هتتلوح تبص لي
2: دور بطوله.
1: هو انا مديه ظهري وماشيه
2: على فكره.
1: هجي لك وقت تاني.
2: نوع من انواع الذكاء. نوع من انواع الذكاء بقى لو انا دلوقتي هزرت مع ظن مثلا وسط ناس ممكن يكونوا عارفينها بس مش عارفينها بالشكل المعين ده، نوع من انواع الذكاء ان الناس دي تحاول ان هي لو ممكن مثلا فانا تخش محرجه، انت انا متقبله منك الهزار ده بس مش متقبلاه قدام الناس دي.
1: ما اعرفهمش برضه.
2: جزء يعني من الذكاء بتاع الناس دي ان هم يبتدوا يدوسوا على يوسف عشان ما يحسسوش فانا ان هي بونبونات قاعده وهي لسه ما حدش يعرفها.
1: مش لازم نكركع زياده عن اللزوم برضه عشان ايه يعني.
2: لا عادي ممكن حد يبتدي اللي هو يتريق على يوسف نفسه عشان فانا ما تحسش ان هي، ان فانا ممكن تمسكه تخسقها عليها في المطلق بره الحدوته دي. بس هي
1: شكرا ده شخص جدع. ده شخص جدع اللي هيعمل كده شخص جدع.
2: ربنا هدى.
1: مش انت اصلا.
2: ايوه بقول لي يعني ده لو حصل.
1: ده لو حصل.
2: وفي اوقات الهزار على فكره بيبقى انا ممكن لو انت مثلا بتعرفيني على اصحابك وانا ما اعرفش حد فيهم، اول حاجه هعملها طبعا اخش اهزر عليكي
1: طبعا
2: 200%
1: اكيد.
2: دي ده كارت ما بيخيبش
1: وهم ما هيصدقوا اصلا يعني.
2: هتلاقي
1: بقى يا نهار ابيض انت ما شفتش حاجه، ده احنا بنشوف كذا وكذا وكذا ويحصل بقى ويصحوا بقى كلهم مع بعض بقى
2: هيظهر لك بقى الصحبة الجدعة بقى اللي هي لا على فكرة فانا من يا عمي بنهزر بنهزر ما تبوظيش أم الهزار يا سيدي تتحرك
1: صاحبتي
2: يعني. آه
1: صاحبتي وهدافع عنها
2: مش وقته يعني. هتدافع عنها لو فعلا بقى
1: نخلص الهزار لو الموضوع قلب جد بقى دافع عنها وخليكي ظهرها وردي غيبتها وكل الكلام ده، بس يعني سيب الهزارات تمشي تاخد مجراها. بس يا جماعة حبستوا يا حلوين، ويك اند ان شاء الله سعيد عليكم، جو النهارده جميل ولذيذ، وهنشوفكم يوم الاحد الجاي ان شاء الله، احتمال تشوفوا يوسف مش عارفه لسه. هنشوف كده يا جماعه هنشوف ان شاء الله. اشوفكم يوم الاحد الجاي، ويك اند سعيد عليكم ما تعيطش. نسمع الاغنيه دي ونجي لكم تاني. يلا الاسبوع الجاي قول حاجه يا يوسف. انت كويس
2: اطلع يلا
1: طيب.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وسائل إعلام أمريكية تقول إن وزير الخارجية ماركو روبيو أمر الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين.
2: وزير الخزانة الأمريكي يحذر من أن الاقتصاد الإيراني لن يتبقى لديه شيء في غضون أسبوعين.
1: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومات وخبراء.
2: وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات في باريس مع مستثمرين فرنسيين ومؤسسات عالمية بشأن فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
1: رئيس الوزراء يجتمع مع وزراء الصحة والاتصالات والعدل في إطار التحضير لمؤتمر أكتوبر الذي دعا إليه الرئيس السيسي.
2: وزارة الداخلية تبدأ من اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد وتلغي

0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الهنا

0: دلوقتي جمعاتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والأمل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وقبل اي حاجة لازم اصبح

على النجم اللي جاي لنا النهارده زياره، دخل علينا دخله الابطال كابتن بودي. صباح الفل والله، يعني ليك شوقه، يعني نجم النجوم عبد، يعني عبد الله عبد الله مش كده يعني، تعرف انت ميدو معانا طبعا ونجم ميكسر، لكن الناس بتسال، انت هتشوف الرسائل كل مره بتيجي عبد الله النجم النجوميه، حقه لازم ياخده طبعا، ده لازم لازم لازم ندهوله. صباح الفل عليك ومنورنا جماعه. احنا الواحد دايما عنده احلام، عنده احلام كتير. في واحد ممكن يقول لك انا عندي حلم واحد بس انت مش واخد بالك ان في احلام تانية. يعني في حلم ان الواحد عايز ينجح ويجيب مجموع عالي، يخش الجامعه اللي هو عايزها، يشتغل الشغلانه، فلوس كتير، زوجه، زوج، عيال كويسين متربيين، درجاتهم عاليه في المدرسه، بيت حلو، سفر، خروج، صحاب، كل الحاجات دي تبقى عندنا احلام. طبيعي كلنا عندنا احلام، واحلام كتير قوي مهما كانت، ممكن الواحد يبقى مش شايفها بس هي في الحقيقه احلام كتير. سؤال النهارده، انا ما عنديش مشكله من ان احنا نبقى عندنا احلام كتير، انا عندي احلام كتير قوي قوي قوي، بس سؤالي لنفسي وليكم، هو الواحد لازم يحقق كل احلامه؟ مش بقولك تعرف، لا مش بتكلم ان انت تعرف او ما تعرفش، تعرفي او ما تعرفيش، لا لا لا خالص، انا بقول هل الواحد لازم يحقق كل احلامه، ولا لو الاحلام ما اتحققتش عادي تمام تمشي؟ وبجد انا بسألكوا وانا بكلم نفسي، انا باخد ودي معاكوا، هل انت وانتي لو احلامك كلها ما اتحققتش، او اللي انت عايزه واللي انت عايزاه، كده انا فشلت، كده انا ما عرفتش احقق اللي انا عايزه، كده حياتي مش متظبطه، كده مش احسن حاجه، انا كنت عايز احسن من كده، وازعل وانكد على نفسي، ولا تمشي؟ فقولوا لي يعني، اتكلموا معايا كده وتعالوا ندردش، احلامكم دي لو ما اتحققتش عادي ولا مش عادي؟ وايه هي الاحلام؟ هل هي الاحلام هي فلوس وعيله وشغل وبيت واصحاب وخروج وفسح وشقه، ولا نطلع رحله دهب وشرم الشيخ، ولا يبقى عندنا بيت في حته تانية؟ ايه هو اللي انت عايز تحققه بجد؟ يعني اكتبوهم لي كده، يعني ابعتوا لي كده وقولوا لي والله انا عايز 1 2 3 4 5 6 10 براحتك، واتساب مسج مش هتكلفك حاجه، صبح عليا كده وانت في الطريق وانت في السكه، رايحين بقى مدرسه، شغل، خروجه، مشوار، قاعدين في البيت بتسمعوني، فاتحين التلفزيون كده وبتفرجوا، قولوا لي ايه الاحلام اللي عندكم، وايه لو الاحلام دي اتحققت ولا ما اتحققتش الدنيا ايه. طبعا عايزين نصبح على صديقتنا اول واحده دايما بتبعت لنا، اللي دايما بتكون محضره الرساله، والله قبل ما اطلع على الهواء تبقى بعتلنا الرساله، صاحبتنا آية وائل سعيد. صباح الفل على محمود صاحب البرنامج الجميل والمواطن المتفائل، وعبد الله ملك المزيكا. شوف اهي لسه انا بقول لك الناس بتبعت بس عليك، بحبكم وبحب البرنامج بتاعك، وبستنى يوم الخميس يجي بسرعه عشان اتفرج على البرنامج الجميل بتاعك. صباح الفل يا آية، ودايما كده منوره الدنيا، ودايما اول واحده بتبعت لنا كل حلقه مع بعض. خلاص يا جماعه، انا مستني الرساله بتاعتكم دلوقتي على الواتساب على 015 59 55 1006، قولوا لي احلامكم ايه اللي عايزينها، من 1 لمليون اللي انت عايزه يا عم، ابعت وقول لي بقى الاحلام دي لو ما اتحققتش وحش ولا تعدي تمشي. يلا بينا. انا خلاص انا والله

صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكت مارشي brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. استنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. فكركوا يا جماعة، الناس اللي أول مرة تسمعنا أو اللي على الطريق، نزلوا كده نجوم اف ام التطبيق عشان افتحوا وتفرجوا علينا، عشان في هيصة جاية. احنا النهاردة كده انتوا عارفين يوم الخميس بنحب نفرح، بنحب ننبسط، خلاص الأسبوع بيخلص بقى، حصل اللي حصل فيه، داخلين والجو كده في الهادي، درجة الحرارة بدأت تنزل، فأحلى جو في السنة. والله تعالوا افكركم احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ الاحلام يا جماعه. كلنا عندنا احلام، واحلام بتختلف بقى، بتختلف من ثقافات، بتختلف من فتره زمنيه، انا فين في حياتي دلوقتي، بس دايما عندنا احلام كتير، ومن حقنا ان احنا يبقى عندنا احلام كتير. السؤال، هل لو الاحلام دي ما اتحققتش يبقى انا كده فشلت؟ انا كده وحش؟ لازم تحقق كلها، ولا ممكن لو ما اتحققتش عادي ما حصلش حاجه، خيرها في غيرها؟ فابعتولي على الواتساب وقولولي يا جماعة ايه احلامنا، وايه بقى انا هل محتاج ان انا احققها كلها ولا عادي في حاجات ممكن احققهاش. تعالوا نقرأ الرسائل عشان النهاردة ما شاء الله عندنا رسائل كتير، فنحاول نقرأ منهم شوية. عندنا صديق البرنامج محمد سمير كنفاني بيقول لي النهاردة عيد ميلاده 20، سلام عليه، بيقول لي مواليد 2006. سلام عليك يا كنفاني، كل سنة وانت طيب يا كنفاني، ودايما معانا كده ومتابعنا، وانت خطيرة كنفاني، كل سنة وانت طيب ودايما كده في صحة وسعادة. سارة بتقول لنا مش لازم خالص نحقق كل احلامنا، عادي ممكن الحلم ميبقاش مناسب للحياة اللي احنا عايشينها، عادي. انا مرحتش الامر، انا كسارة تمام قوي، بسم الله ما شاء الله، سارة حلمها تروح القمر، فلو ما وصلتش القمر عادي، ما سارة ما ننزل شوية كده يعني، نحاول يعني انت بعتيها للقمر. رائدة الفضاء سارة، واحدة واحدة سارة علينا، صباح الفل يا سارة، ربنا ينور لك طريقك يا بنتي. صباح الفل يا حودة، انا بسمعك وانا بروق الشقة، همسة جمال، صباح الفل يا همسة، اهو ده طموح وحلم ان الشقة تفضل متروقة كده لكام يوم. والله دايما كده بنروق الشقة ويبقى طموحنا وحلمنا انها تكمل اليوم، بالذات بقى لو عندنا عندكم ولاد. انا عندي ما فيش الموضوع، ما يحصلش، تعملي مهما تعملي ساعة زمن كانت فيش حاجة حصلت. صباح الفل يا حودة، صباح الورد، أصبح على جوزيف صديقي واسمع حماي سمعوني، أنا عماد كرم، أنا خلاص متابع البرنامج كل خميس. يا صباح الفل عليك، صباح الفل يا عمدة، عمل يا عمدة ودايما منورنا كده، صباح الفل يا عمدة، وصباح على جوزيف صديقك. أنا أول مرة أشوفك النهاردة بس حقيقي أنت موهوب، ربنا يخليك يا رب. يا سلام، ايه بس من اول على راسي، ده انت اللي فظيعه. بتقول احلامي بسيطه، بيت حققته، زوجه واسره اتحققت، او انت بقى عشان هو كاتب لي هنا نادي، انا اسف والله، نادي صباح الفل يا نادي، معلش انا اسف، صباح الفل. بيقول احلامي بسيطه، بيت حققته، زوجه واسره اتحققت، وراضي بشغلي، بس حاسس عندي نواقص كتير، وفي نفس الوقت بقول محدش كامل، فانت ايه رايك في الكلام ده؟ لا اسمع بقى، خليك معايا، ده انت بعت الرساله تماما نادي، صباح الفل عليك ودايما كده تتابعنا. صباح الفل والياسمين والورد على حودة، دي عبير عبد الله، برنامج جميل على فكره، انا كبيره شويه، ولا كبيره ولا حاجه يا عبير ولا اي حاجه، عديت الخمسين وماله، الخمسين هي الثلاثين الجديده اللي دلوقتي في 2026، شفتي؟ صباح الفل يا أحلامي، الستر وحسن الخاتمة هي الأحلام دي تنفع في البرنامج، الله كان نفسي قطتي أنيسة تخلف وحاولت لجوازة بس فش، معلش القطة ما خلفتش، معلش حلم برضو، بس ليه عبير لسه بدري أوي، عبير لسه بدري أوي أوي أوي، يعني دايما كده منورانا يا عبير. صباح الخير يا حودة، تعال محمود حسن، يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح السعادة، يا صباح الجمال، على أحلى اتنين في الدنيا، عايز أصبح على محمد صابر ومهند الشريف. بقول محمود بيقول لي يا صباح الطاقة الإيجابية على أحلى حودة في الدنيا. عايز أصبح على محمد صابر تاني مش والمهندس شريف واللهم أغلى الناس وهلا هلا بالخميس يا جماعة. محمود بيصبح عليكم بيقول لكم هلا هلا بالخميس. صباح الفل يا حودة ودايما كده معانا يا رب. صباح الخير يا حودة ونهارك سعيد. الحلم يا محمود إن الواحد يصحى مكتفي بذاته ومش محتاج لحد، إنما أحلام الصفر والرفاهية دي خلاص راحت علينا. دي غالبا يسرى. يا صباح الفل يا يسرى. مش حد راحت عليها يسرى، مش حد راحت عليه، بلاش. احنا هنا المواطن المتفائل واحنا كلنا متفائلين، اي حاجة نقدر نعملها يا يسرى. وصباح الفل. انا عندي احلام كتير قوي يعني، عد معايا كده. بص هيعد. الزمالك ياخد السادسة صعب. بشبوت يعني في بننكش كده بعض على الصبح. البيج بتاعتي توصل 100,000 متابع سهلة. ايه عم بس ايوة البيج بتاعتي توصل 100,000 متابع سهل. نزل بوستات كل يوم لمدة 3 شهور اهو. اعمل جيم في البيت تمشي. اجيب الحصان اللي بحلم بيه من وانا 6 سنين. مش متأكد. اركب طيارة تتعمل. هاجر الزملكاويه. صباح الفل يا هاجر. اهو من 5 احلام 3 منهم مضمونين، 3 ما فيهمش كلام. الزمالك والسته ما... الله ربنا كبير، ربنا كبير. ماشي. صباح الفل والتفاؤل والامل يا برنس التفاؤل. وصبح على نجم المكسر. نجم المكسر الله خلي بالك كلام. الاحلام يا حوده بتختلف من شخص لاخر حسب الثقافه. في اللي نفسه في عربية زيرو ماركة ايه بقى، وفي اللي بيحلم بفيلا في الساحل. يا سلام. طب تحقيق الاحلام ده من عدمه بتختلف برضو من شخص لاخر. في واحد لو محققش كل احلامه بيعتبر ده فشل، لكن انسان القنوع اللي بيرضى بما قسمه الله بيحمد ربنا على نعمه. ده الاستاذ اسماعيل. يا صباح الفل يا استاذ اسماعيل. طيب وبيقول انا عندي حلم اسافر اسبانيا وبدات اتعلم اسباني، بس لما بقول لحد بيتريق ويقول لي مستحيل. والله ما مستحيل. اهو مال اسبانيا سهله وكلمتين واديوس وحاجات كده يعني سهله. استاذ اسماعيل ما تخليش حد يقول لك كده. ابودي لازم نطلع فاصل ولا ايه؟ حاضر ابودي. ابودي لما بيقول لي عايز اطلع فاصل بيثبتني. بص لي كده اللي هو خلاص خلصت. اتفضل انت محقق. انت ده كمان بص مشغل لي اغنيه هتسمعه شوفوا الاسلوب اللي بيتعامل بيه معايا. اتفضل يا بودي يلا بودي.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على عليك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumaff. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاك وهنفضل متفائلين، بنحاول على قد ما نقدر يا جماعة. والنهاردة بنتكلم عن الأحلام. ايه الأحلام اللي عندكم؟ قولولي كتير قليل، وبنعرف هي الحلم ده او الأحلام دي لازم كلها تتحقق ولا لأ. وبفكرك يا جماعة، ايه بقى اللي يقدر يفتح التلفزيون يفتح التلفزيون اتفرج علينا، اللي يقدر ينزل التطبيق نزل التطبيق واتفرج علينا، عشان احنا وصلنا بقى ايه يعني شوية كنتوا عارفين احنا بنعمل بقى الفرح كله هيشتغل كمان شوية. وصباح الفل، نقرأ نكمل رسائل ناس كتير. الاحلام مكسرة الدنيا. صباح الخير يا حودة، انا هدى من المنيا. طبعا هذا على لو محققتش احلامي، واهم واكبر حلم عندي اني اسيب الريف واسافر. اول مره ابعت لك، بس انا بحب البرنامج جدا ومتابعاه من زمان. يا صباح الفل يا هدى. وتمام، حلم حلم حلم جميل يا هدى، الواحد يسافر ويتحرك ويلف، دي من الاحلام الحلوه جدا اللي الواحد، انا دايما بحط ان في فتره معينه في الحياه لازم الواحد دايما يبقى عنده فكره السفر، التغيير. الواحد بيتعلم كتير قوي من سفره، سواء لو هنسافر جوه مصر او نسافر بره، زي اللي كانت بعتلي وبتقولي انها عايزه تسافر اسبانيا وبتتعلم اسباني. صباح الفل يا محمود، انا احلامي بسيطه جدا. انا احلامي كان نفسي في اب حنين عليا، واهلي دايما بيدوني حنان، بس للاسف قاسين عليا جامد جدا. وبعتلي يعني مسج هقراها وابعتلك كلها، بس في حاجه، في اوقات الحلم بنقعد مركزين فيه قوي ومناخدش بالنا من الحقيقة، ان في اوقات في موقف زي ده، يعني انا هرد عليها على طول دلوقتي، ان في اوقات احنا محتاجين نسيب الحلم شوية ونركز في الواقع ونشوف انا اقدر اعمل ايه. يعني انت بتقولي كان نفسك ان حد يعمل حاجة ايا كان ده، ايه مش بس ليكي، لكل الناس اللي تسمعنا، لو انت حلمك ان حد يعمل حاجة فانت حلمك كده مش بايدك. احسن حلم فعلا اللي انت تقدر تتحكم فيه، انت اللي تقدري تعمليه. حاسه بشعور مثلا سلبي، اشوف انا خرج نفسي من الشعور السلبي ده ازاي. لو حد اذاني ازاي انا اقدر اتعلم ان انا اسامح، ان انا اعدي. صعب بس الفكره فيه ايه؟ ان هو في ايدي انا، مش معتمد فيه على حد. وصباح الفل عليك يا ست كل. شيرين بعتلنا بتقول لنا صباح العسل والجمال عليك يا أستاذ محمود، أحلامنا كتير ولو ما تحققتش تعدي لازم نرضى، لأن في الرضا سعادة. وممكن نظبط تحقيق الأحلام يعني نحققها على لو ليفل، على القليل يعني، أو ميديا أهو المتوسط، يعني نحققها بالقدر الموجود. صباح الخير والسعادة يا رب، إن شاء الله تكون بخير. معاك فاطمة من الفيوم. يا صباح الفل يا فاطمة، كل شوية بسمع بسمع الإعلان عن البرنامج، وأخيرا أول مرة أعرف أسمعه. أهو الحلم اتحقق يا فاطمة، مش للدرجة دي، بس صباح الفل عليك يا فاطمة. كل واحد بيبقى عنده أحلام كتير قوي، وأنا بالنسبة لي حققت نصهم. بس من أكتر أحلام اللي نفسي تحقق إني أعمل مشروع خاص بيا، وهو مكتبة كبيرة للقراءة وشاملة كل متطلبات القارئ أو الطالب. جميل، بس إجابة السؤال لا، مش ضروري كل أحلامنا تتحقق، وده مش دليل على الفشل. صباح الفل عليك يا فاطمة، ودايما تسمعين. أحلى صباح عليك من السعودية، احنا على الطريق ومتابعينك يا محمود، مهندس سالم متولي ومحمد يونس. صباح الفل عليك يا سالم ويا محمد وكل حبايبنا واهلنا اللي في السعوديه، وربنا يسلمكم في الطريق وترجعوا لنا بالف سلامه. صباح الخير يا محمود، انا نفسي ادخل كليه اعلام. انا منا. يا صباح الفل يا منا، وده اجتهد، ده حلم جميل يا منا، ان حلم ده في ايدك انت اللي تقدري تشتغلي عليه، وانت اللي تقدري تذاكري، وان شاء الله ربنا يوفقك ويحقق لك الخير كله. هدى من أسوان، صباح الفل عليك، الجو بدأ يشتي وأسوان تحفة والمود رايق من غير تكييف، صباحكم فل. الجو لما بيبقى كده هادي كده ودرجة حرارة حلوة في أسوان، أسوان أحلى مكان في الدنيا، حيث الاسترخاء والهدوء بجد جميلة جميلة جميلة. صباح الفل عليكي يا هدى. صباح اسلام صديقنا، صباح الخير عليك يا محمود. انا حلمي اني اسيب القاهره انا عارف انت دهب، دي عارفينها دي، قلت لي عليها لو ان شاء الله ربنا ينولها لك يا سلم. حبيبه سلم صباح الفل عليك. صباح الفل والياسمين يا احلى حوده في الدنيا. ايوه كده التيشيرت جاي ربنا يخليك. انا عارف اول مره كنت لابس اسود انا وانتوا، كنت قلتوا لي فين الالوان المبهجه دي. صديقتنا وصال اهلا يا بودي، يا كينج المكسر يا خطير. انا ماشي هو كينج مكسر خطير، منور الدنيا وحشتنا يا وحش، سامحني بس احنا عدمين عليك من الغيبه دي، الناس عايزاك. نصبح على ميدو برضو. بص يا حوده يا اخويا الغالي، انا يوم الخميس احلى يوم عندي، عارفه ليه؟ مش عشان ويك اند ولا كده، لا، الخميس اشوفك، لان الخميس اشوف اغلى واحلى ثلاث نجوم حضرتك وماما نجوى ومريم امين. ربنا يخليكي لما تحطيني طبعا مع الاستاذه مريم وماما نجوى، ده في حته تانية خالص يعني. ده ماما نجوى والاستاذه مريم، ماما نجوى دي العشق. ايه لازم نطلع في خبر ما لحقناش، والله ما لحقناش. طب بصوا يا جماعه، مش احنا عارفين بقى ايه دي اللقطه اللي احنا بننتظرها، ووصال كمان انت بتنتظر اللقطه دي يا وصال. كل الناس علي الصوت بقى، علي الصوت قوي، افتح التلفزيون، فك كده، عشان هي دي اللحظه اللي احنا مستنيينها. بودي طالق، بودي يلا بينا.

سلام عليك يا بودي والله. ايه يا جماعة ده شغل عالي عالي عالي عالي. انا عندي كان عندي حلم النهاردة ان انا اقدر اقرأ كل الرسائل. بسم الله ما شاء الله الرسائل كتيرة هنبص على ان احنا خلاص الوقت بيجري وعايزين بقى نقول نعمل ايه في موضوع احلامنا الكتير ده. بس عندي مهندسة سارة بعتالي وبتقول لي اقرأ الرسالة وهي بتقول عايزة تبقى مهندسة رسمي. مسألة وقت يا سارة، ده حلم سهل، ده مسألة وقت وان شاء الله في مهندسة. وشكرا على كلامك الجميل. وليد من فلوريدا، صباح الفل يا ليدو، او مساء الفل عليك، وحشنا يا راجل. فلوريدا بتصبح علي وانا بصبح عليك يا وليد. وشنودة، شنودة من استراليا، مالتي ناشونال ما شاء الله، والله حاجة حلوة. الحلم بقى حقيقة والله خير. واسلام بعت لي طالب مني طلب. حاضر يا اسلام، عينيا ليك، تأمرني من من مصر ان شاء الله ده هتتحقق. يا حودة اقرا المسج بتاعتي. انا اسمي عهد، 18 سنه، بحبك او بحب البرنامج. عهد انت خطيره يا سلام. انا شايله مسؤوليه البيت وانا عندي 14 سنه. والله ربنا معاكي، يومك حلو يا حودة، بتقول لنا كلام كتير. وهي بتقول انها عندها ضغط مركزه عشان في ثالثه ثانوي. ربنا معاكي في ثالثه ثانوي ويحقق لك كل طموحاتك. ونشد بقى، هي سنه بالطول والعرض وهتعدي، والطموح حلو يا حودة. طيب نقول بقى ايه موضوع الاحلام ده. بصوا يا جماعه، احنا حياتنا كلها مليانه احلام كتير. طيب الاحلام اللي عندنا ممكن تبقى اكتر من وقتنا، يعني احنا الوقت اللي عندنا ما يسمحلناش ان احنا نقدر نحقق كل ده. تقول لي يا حوده انت ايه، انت تقول انت المتفائل. ايوه، ما هو جزء من التفاؤل هو الواقعيه. في احلام لازم نحاول نشتغل عليها، في احلام ممكن نشتغل عليها، وفي احلام مش وقتها خالص، مش لازم. ان احنا لما بنركز في كل الاحلام اللي عندنا بنقعد نجري ورا حاجات كتير قوي وبنتعب قوي قوي، وبنلاقي نفسنا فجأة ان احنا بنعمل حاجات وحياتنا فيها حاجات احنا كنا عايزينها، بس احنا تعبانين ومش مبسوطين. ليه؟ ان كتر الجري ورا الاحلام الكتير ما بقاش بيدينا وقت ان احنا نقعد كده ونهدى ونستمتع بالحاجة. فاحنا لازم نختار. احسن حاجة نعملها لنفسنا هي فكرة الاختيار، ان انا اختار ايه الحلم اللي انا عايز اركز عليه او الاحلام. هتقول لي يا حودة طب اعملها ازاي دي؟ هقول لك سهلة، اكتب احلامك في ورقة وقعد شطب ايه الحلم اللي انت تقدر تستغنى عنه. 1 2 3 اخر حاجة تفضل معاك دي اهم حاجة في حياتك، ده اهم حلم في حياتك، ده كده هاته على جنب وحطه وقول ده اهم واحد. وعيد تاني، وقعد من الاول، وقعد رصصهم من المهم الى الاقل اهمية. يبقى انت تعرف ايه المهمين عندك. ابتدي بالحاجات المهمة، ما تشغلش بالك دلوقتي بالحاجات القليلة. الطموح حلو، لكن في حاجات لازم نركز عليها حققها الاول. لما تحقق دول وتبقى مبسوط من اللي انت حققته فيهم وراضي، ولازم تحمد ربنا دايما، تقول اجرب بقى واحد من جديد. اللي كان بتقولي عايزة تسافر اسبانيا تتحقق، اللي كان بيقولي عشان ما يزعلوش الزمالك ياخد السات ممكن، عشان بس ايه حلوة كده ممكن هتتحقق، هتتحقق تمام، هتتحقق. يعني شوف انا غلطان، يعني انا قابلتك في النص وانت برضو مرضتش، ماشي تمام. ففي حاجات كتير نقدر، بس دايما يا جماعة ركزوا في الحلم اللي انتوا تقدروا تحققوه في ايديكوا. انه طول ما الحلم بتاعك مبني على افعال الاخرين هم ممكن يعملوا ايه، انت بتضايق نفسك. طب ايه اللي بيحصل لما نستغنى عن احلام؟ ما بتأثرش بقى فينا، لو ما تحققتش مش هنزعل. نقتنع ان احنا حياتنا مش لازم كل حاجة تتحقق. لا، مش حد كده، مش حد بيحصل له كده. بص على اللي انت حققته، انبسط بيه، لو عايزه تخليه احسن ركز فيه، لو تمام ابتدي بص على اللي بعد كده. والله يا جماعة انا بشكر كل الناس اللي بعتولي ما شاء الله الرسائل كتير، حقيقي بشكركم جدا. الناس اللي اول مره يسمعوني الكلام الحلو اللي انتوا بعتنهولي، انتوا جعلتوني انسان اكثر تفاؤلا. انا كنت جاي احاول اخلي الخميس بتاعكم اكثر بهجه وان احنا نخش على الويك اند بالشكل ده، انتوا اللي خليتوني احس بده. فانا بشكركم جدا جدا جدا،
بشكر كل الناس اللي بعتولي، بعتذر مرة تانية ان انا ما قدرتش ارد على كل الرسائل. بودي نورتنا والله والله، يعني ليك شوق يا غالي، يعني ليك شوق. ميدو حبيبنا برضو، بس انت برضو معايا من الاول حبيب، سلام عليك. والله استناكم باذن الله ان شاء الله يوم الخميس القادم من الساعة 10 للساعة 11 الصبح، هنكون اجازة، فمع بعض بقى بنهني مصر كلها باحتفالاتنا بانتصارات اكتوبر، ودايما كده مصر في الامام. واشوفكم على خير الاسبوع القادم، ودمتم متفائلين.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين بالعالمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
2: وزير الري يؤكد خلال المنتدى الأورو متوسطي للمياه بروما أن مصر أعدت خطط متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100 اعتمادا على السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر.
1: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومات وخبراء.
2: وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات في باريس مع مستثمرين فرنسيين ومؤسسة عالمية بشأن فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
1: رئيس الوزراء يجتمع مع وزراء الصحة والاتصالات والعدل في إطار التحضير لمؤتمر أكتوبر الذي دعا إليه الرئيس السيسي.
2: وزارة الداخلية تبدأ من اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد وتلغي رسوم معدات السلامة والطوارئ بوحدات المرور تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
1: السفارة المصرية في لاهاي تعقد لقاء موسعا مع أبناء الجالية المصرية في أمستردام في إطار التواصل مع أبناء الوطن المغتربين.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وزارة التضامن تؤكد استكمال تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمة المقدمة لهم.
1: المجلس القومي للطفولة والأمومة يعلن عن مبادرات جديدة ودعم رقمي لرعاية النشأ.
2: طقس خريفي اليوم، معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيف.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء يطلق الموقع الإلكتروني منتدى مصر 2026 الذي يتيح للمواطنين المشاركة باقتراحاتهم وآرائهم وشواغل الرأي العام.
2: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
1: وزارة التعليم العالي تعلن إدراج 40 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لعام 2027.
2: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين بالعالمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
1: وزير الري يؤكد خلال المنتدى الأورو متوسطي للمياه بروما أن مصر أعدت خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100 اعتمادا على السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر.
2: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومات وخبراء.
1: وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات في باريس مع مستثمرين فرنسيين ومؤسسات عالمية بشأن فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
2: وزارة الداخلية تبدأ من اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد وتلغي رسوم معاهدات السلامة والطوارئ بوحدات المرور تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
1: السفارة المصرية في لاهاي تعقد لقاء موسعا مع أبناء الجالية المصرية في أمستردام في إطار التواصل مع أبناء الوطن المغتربين.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وزارة التضامن تؤكد استكمال تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول،
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

O Sol parou.

الأستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لأهم الاخبار.
1: تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء يطلق الموقع الالكتروني منتدى مصر 2026 الذي يتيح للمواطنين المشاركة باقتراحاتهم وارائهم وشواغل الرأي العام.
2: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
1: وزارة التعليم العالي تعلن إدراج 40 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لعام 2027.
2: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين بالعالمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
1: وزير الري يؤكد خلال المنتدى الأورومتوسطي للمياه بروما أن مصر أعدت خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100 اعتمادا على السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر.
2: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومات وخبراء.
1: وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات في باريس مع مستثمرين فرنسيين ومؤسسات عالمية بشأن فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
2: وزارة الداخلية تبدأ من اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد وتلغي رسوم معدات السلامة وطوارئ بوحدات المرور تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
1: السفارة المصرية في لاهاي تعقد لقاء موسعا مع أبناء الجالية المصرية في أمستردام في إطار التواصل مع أبناء الوطن المغتربين.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وزارة التضامن تؤكد استكمال تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أهلا، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة وراحة البال والرضا والحب، كل الحاجات الحلوة. النهاردة عندي سؤال صغير، بس الأول أعرفكم أنتوا فين بالظبط. أنتوا في بيت العز كل يوم خميس من واحدة لاثنين بعد الدور على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. ايه يا سلام على ميدو، ده صباح الفل يا ميدو.

0: حبيبي يا حبي حبيبة قلبي، هاتي بوسة حضن تخبيط على الظهر مع ثاني الركبتين والحركات دي. طب ما هو ده حقيقي؟ لا ده مضروب مزيف. طيب لو أنا كمان وصلت عديت مرحلة يا حبيبي يا حبي وحياة قلبي وحضني إن أنا أنافق، يا سلام ده أحسن حاجة في الدنيا، ده جميلة جمال، ده مش عارفة إيه، ويا دوبك تتلفت تدي لك ظهرها يا ساتير. طبعا أنتوا عارفين الحاجات دي. بس في الأول بس في حاجة أنا كتبها كده لوحدها عن الصعايدة حبايبنا. الناس عمالة تقول إيه الدنيا حر كده، أنا خرجت عن الموضوع على فكرة، ما تقولوش نجوى دي راحت فين، أنا هنا. الناس بتقول إيه هو الدنيا حر قوي ليه؟ راحوا طالعين لنا بقى إيه بتوع الأرصاد الجوية، لا المرحلة مرحلة الصهد. هو إيه الصهد ده؟ الصهد اللي هو ما تعرفش، هو عارفين حلب البريستو، بريستو اللي بتطلع صهد وبتطلع دخان، إحنا بنقول كده. إنما الصعايدة حبايبنا يقول لك إيه، دي نوة البلح، نوة البلح أيوة اللي هي الصهد. البلح محتاج شوية صهد، مش حرارة فظيعة تغلي، لكن الصهد ده الهبو زي بالظبط. ونوة البلح تبقى متهيألي أخت زعبيب أمشير اللي هي بسكندرية، يقول لك نوة البحر. خلاص نخرج تاني ونرجع للكلام بتاعنا. أنا شخصيا بمناسبة الحادثة، ويا دي أم الحادثة واللجة والحادثة، بروح بعمل علاج طبيعي، أنا مصرة أنا عايزة أطلع أجري على السلالم. طيب هتقولي يا سلام ما أنت كبرتي بقى وتعودي ساكت، لا طول ما أنت موجود وعايش خلي بالك على نفسك. بروح عند الدكتور، إيه بقى أنت كويسة؟ أه الحمد لله أنا بتحسن. وأنا إيه بقى مش بتحسن؟ بقول أي بس أنا مش عايزاه يشيل هم زيادة عن اللزوم، ومش عايزاه يفقد الأمل ويقول لي بدل ما تيجي بكرة إيه بتعالي لنا بقى كمان سنة، دي ما بيفيش منها رجل، لا أنا كويسة. فده نوع من أنواع برضو الكذب. الحقيقة والمضروب ما فيش بينهم الكذب، لكن برضو هقول لكم إحنا كلنا كدابين حلوين قوي، ونقول والله كدبة بيضة، هو في كدبة بامبي، أنا بخش في الكدبة البامبي. خلينا في الكدبة البامبي. بامبي بامبي. في اللي لفت نظري ليه أنا بتكلم كده، في فيلسوف عظيم جدا مشهور قوي ألماني اسمه إيمانويل كانت. عم إيمانويل كانت قال إن التفاعلات الاجتماعية محتاجة بعض الزيف وبعض الكذب، أو بين قوسين نخبي الحقيقة اللي هي الصادمة، لأن الحقيقة لوحدها كده زي ما تجيب بطيخة وتخبطها في راس سميده بطيخة، إنما لو أنت قشرتها وطلعت حتة كده صغننة وخبطت بيها مش هيتوجع. فهحاول في خلال الساعة دي إن إحنا نبسط كلمة أنت حقيقي ولا مضروب ومين ضربك، يعين يا رب أنت حقيقي. نص نص. تمام نطلع فاص.
1: أنتوا لسه مع بيت العز مع نجوى إبراهيم، برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: مع عدنان وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا. انت حقيقي ولا مضروب بعد الشر؟ يعني بمعنى الملابس يعني، لكن بالمعنى الشخصي الشخصيات البني ادمين الحقيقه المجرده، زي ما قال ايمانويل كانت الفيلسوف الالماني، ما يصحش ان احنا نشتغل بيها في الحياه. يعني خلي عندك شويه ذكاء اجتماعي او دبلوماسيه اجتماعيه. حتى احد الكتاب العظام زي مثلا احسان عبد القدوس الله يرحمه، كان كاتب عظيم، عنده روايه حلوه قوي اسمها انا لا اكذب ولكني اتجمل. فيلا بينا نتجمل. والحقيقة أنتوا مش محتاجين أن أنا أقول لكم يلا بينا، أنتوا يلا من زمان، من ساعة الحاجات والمحتاجات والحركات، فكل الناس بتتجمل، ستات ورجالة. لكن إحنا بنتكلم على التعامل، التعامل الاجتماعي، التعامل بين الناس وبعضها. فنخلينا بدل ما نبقى مضروبين، والمضروب ده بيبقى حد هو اللي عامله، سواء في التربية، سواء في البيت، سواء في ان هو خطته مش واضحة، مش سالك زي ما بيقولوا. فانا خلينا نخش في برضو مش مضروب قوي، يبقى هاي كوبي. اديني هاي كوبي من الحقيقة بتاعتك. طيب مثلا ما تخليش نفسك ان انت اول ما تشوف حد يقولك ازايك عامل ايه، هتقول له الحمد لله، يعني بتحس حلو قوي كده. كمان ما تخشش بقى على الحقيقة المرة تقول له اسكت، ده انا تعبانة قوي، ده انا امبارح حصل لي وحصل لي وحصل. ده غير بقى ان عندي اختي واخويا وعمي، انا مش عارفة مرات عمي بعد عنك اتوفت، انت هتحكي لي قصة حياتك. الموضوع مش كده ابدا. دي مش معناها صراحة، دي معناها انت بتسحب كهربتك الشخصية أو التشارج بتاعك، مفيش تشارج في الموبايل ولا في البني آدم. وكمان أنت بتسحب من اللي قدامك وقته. يا عم أنا مالي، ده أنا بقولك إزايك، إيه مالك يا ميد، أنت كويس الحمد لله، بس برضو مش الحمد لله. وخلوا بالكم أن الحمد لله هو طبعا الحمد لله على الحمد لله، لكن يبقى فيها طعم الرضا. هل انت راضي وانت بتقول الحمد لله؟ حلو تقولوا لي ماما نجوى بتقول كمان بتعاتبنا ان احنا نقول الحمد لله. لا، الرضا قبل الحمد لله عشان تطلع صادقة. فخلي بالكو حكاية التعامل او الذكاء الاجتماعي، زي ما قال ايمانويل كانت، بيقولك بالراحة على نفسك في تقديم الحقائق. نشوف بقى نعمل ايه، بس ناخد بقى فاصل عشان عايز اقول كلمتين سر لميتو. يلا يا ميتو.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا وسهلا. فوائد الكذب الابيض او المضروب الهاي كواليتي من الحقيقه او من الكذب، اللي هي ايه؟ ان مثلا يقول لك ايه، يا عم انا بقول لعور عور في عينه، ليه كده؟ ليه بالراحة على الراجل. ممكن تقول له ان انت مثلا نظره ضعيف شوية، فبتحاول ان انت في تصرفاتك تشرح له ايه اللي قدامه، تساعده، تقرب منه. يعني حكاية صغننة قوي هقولها لكم. انا بعمل حديث مع الاستاذ الكبير العظيم صاحب نوبل، الكاتب الروائي نجيب محفوظ. فقعدت، هو قاعد على الكنبه وانا قعدت على الكرسي على شماله، وقعدت اتكلم معاه. فهو بيعمل كده، ايوه. فانا عملت ستوب وقلت له تسمح لي اقعد جنب حضرتك على الكنبه؟ قال لي طبعا تعالي. وقعدت جنبه على الكنبه لازقه كده، لازقه بغير اهو. وقعدت اكلمه واقول له، بقى على طول بيتكلم ويقول لي ويعيد، وخلصنا شكرا، وجاب الكتاب واداني مجموعه رواياته ولاد حارتنا والحاجات دي، وكتب لي بخط ايده كلام جميل قوي. هبقى مره اجيب الكتاب واوريه لكم. لكن قال لي على فكره انت من احسن المذيعين اللي عملوا معايا حوار، ولسه هرد. قال لي واذكاهم. يا خبر ابيض، اعمل في نفسي ايه دلوقتي؟ قلت له والله عايز اقول لك طب احلف في المصحف. قال لي، قلت له ليه حضرتك بتقول لي كده؟ ده عادي يعني كلنا كده. قال لي لا، انت لاحظتي ان انا ودني اليمين تعباني شويه، فجيتي قعدتي ورحتي مصرخه فيه. قلت له لا والله. قال لي لا، يعني اتكلمتي زي ما انت، بس انا سمعتك كويس. شوفوا قد ايه الملحوظه، وشوفوا قد ايه التعليق، وشوفوا قد ايه التصرفات. فاوعى تقول للعور انت عور في عينه، دور على سكه حلوه كده بسيطه، حبل زي حبل ناعم، شريطه ناعمه، مش حبل غسيل. طيب الفوائد بقى، مثلا تعالوا نشوف، احنا كلنا كذابين، ماليش دعوه، كلنا بنكذب مع البياعين. تعالوا شوفوا كده، أنا كتباها والله. بص، زي مثلا تكون عامل أوردر من ربع ساعة وتتكلم ألو الأوردر ما جاش ليه؟ أنا طالب الأوردر ده بقالي ساعة ونص. هي ومقي طبعا كذاب، أنت من ربع ساعة عينك في عيني. طيب كمان تقول للبياع اللي أنت داخل تشتري منه، يقول لك مثلا، قول له اديني دي بكام، دي يقول لك دي ب 500 جنيه. ايه ده، انا لسه جايب اختها امبارح الساعه 6 بعد الظهر كانت ب 350. ايه ده، هي مكتوبه كده مختومه كده وده ب 500، ده مش كذب، ده كذب. تعالوا تاني، هتخش تاني برضه عند بياع تاني تقول له شوف بقى، انا عايزك تكبر خاطري كده وتعمل لي تخفيض حلو، ده انا زبونك من زمان. زمان فين اذا كان الراجل ده فاتح من شهر؟ يا دي الكسوف، مضروب. طيب تبقى لسه واصل البنك وشايف بقى، وبعدين يدولك الرقم بتاعك 136، وناس كتير تخش على طول تقول له النبي لو سمحت بس، علشان اصل انا هاخد الفلوس عشان مراتي بتولد في المستشفى. مراتك بتولد في المستشفى وانت لا دبلة ولا وقد كده هو، ولسه ما اتجوزتش، كتبه ولا لا؟ مضروب ولا لا؟ مضروب. طيب هتخش القهوة، قهوة جديدة، تقول له عارف انا بقالي كتير ما جتلكش، عارف ليه؟ عشان اخر مرة اديتني القهوة وحشة قوي قوي، انا عايز قهوة مظبوطة زي ما باخدها كل مرة. يعيني عليك بقى لو هو قالك يا باشا انا لسه اول مرة اشوفك، هترد عليه تقول له وانا لسه كمان اول مرة اشوفك، ويا بختك الحلو لو طلع ان هو لسه متعين امبارح في القهوة. طيب هتروح للترزي، بتقول له ايه بقى لما حبيبتي تروح للترزي او الست الخياطة أو تقول له بص أنا البدلة دي عاوزها في أسبوع، دي بدلة الجواز، وأسبوع يوم الخميس الجاي هتجوز، وأنت قدامك 6 أشهر عشان تتجوز، ده كسب ولا مش كسب؟ كسب. طيب عايز تقدم لابنك في الحضانة، فتروح للإدارة تقول له بص بقى أنا كل أهلي ولاد خالي عندك، وبنت خالد بنت عمتي عندك، وحفيد أخوي عندك، ومش عارفة مين عندك. هو يقول لك طيب يعني أنا زبونك، يعني بجيب لك العيلة. هو هيفقسك، هيعرفك، هيعرف إن أنت مضروب. آدي أنواع الضرب المختلفة. طيب كمان ده اللي هو الكذب الأبيض. الحقيقة بقى إن أنت تقابل حد تبص له كده تقول له مالك أو مالك، وشك بهتان قوي، أنت تعبانة؟ والله أعلم أنت قاصد تهد معنوياتها، ولا هي فعلا وشها مصفر وتعبانة ورايحة للدكتور. دي حقيقة ملهاش لازمة أبدا. أو ست كبيرة أو راجل كبير، تروح للست تقول لها يا ده أنا ما شفتكيش بقالي سنة، أنت مال وشك كرمش كده ليه؟ ده اسمه كلام؟ دي حقيقة، دي بطيخة في وشها على طول، أو طوبة. ما ينفعش برضو. يعني لو احنا عندنا بقينا على سجيتنا مع خلق الله، هيبقى ما عندناش اي لا حبايب ولا صحاب والله ولا حتى اهل. يقول لك ايه بنت خالتي جايه النهارده، دي لسانها قد كده، دي بتقول العور عور في عيني. يا بنتي خش حط شويه رش في خدودك، حط شويه وهي عندها 12 سنه لا تقول ان انت صفره وعدمان. ليه كده بتطفشوا الناس ليه؟ في حاجة كمان، إن الحقيقة نسبية. أنا ممكن أقول لك حقيقة وأقولها لك حلو، وممكن مثلا نسبية بمعنى إيه؟ هي وجهات نظر. أنا بقولها إزاي دي وجهة نظري، ميدو بيقولها إزاي دي وجهة نظره. أنا مرة شفت صورة شاب لطيف قوي قوي وشكله حلو ولابس شيك وعامل شعره كده موقفه وعامله كنيش كده ما تعرفش إيه، فعدت بص بص بص وعصر عيني وايه ده وازاي، والبس النظارة وقلع النظارة، لقيت ان هو واقف وراه زرعة كبيرة قوي عاملاه كده كنيش. فقلت الله، ده الموضوع بقى نسبي. دي حاجة. الحاجة التانية، خلي بالك الباك جراوند بتاعك ايه، شكله ايه، متظبط ازاي. ما بقاش انا واحد واقف وراء قدام سور وورا السور، أو واحدة واقفة حاطة ايديها على السور كده والظهر السور في واحدة لابسة مايو، فأنا خدت الدخ دمخة وبقيت جسمها بقيت بالمايو. ما عرفش بقى، هاتوا الصورة وعملوها وتحكوا لوحدكم أثناء الفاصل. نطلع فاصل.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى إبراهيم، برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: على x.com/نجومفآم.
1: انتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الحلاوه دي، ايه الجمال ده؟ صباح الفل يا ماما نجوى. النهارده ايه الشياكه؟ لا ده لا، انا عندي كلام كتير مش هقدر اقراه بعد الفصل. حلو قوي كلامكم، جميل. عسل، يا ترى ده حقيقي ولا مضروب؟ حقيقي. طيب تعالوا نشوف، لو نتخيل 24 ساعة في اليوم، صدق صادم، زي مثلا لو من أول ما تشوف حد هتقول له الكلام اللي انت بيطلع من بقك حقيقي، يعني انت عكس إيمانويل كانت اللي بيقول لك بلاش الحقيقة الصعبة، اكذب شوي. مثلا لو انت واحدة صاحبتك قالت لك مثلا ايه رأيك في البلوزة دي؟ حلوة؟ يا نهار ابيض، دي وحشة قوي قوي ومتخنجة جدا جدا، وايه ده وشفافة كده ليه؟ وبعدين هي عرة، ايه ده؟ طيب لو المدير بتاعك سألك خلصت التقرير ولا لسه، هتقول له لا ما خلصتش حاجة، يعني اديت له في وشه الحقيقة الصادمة. ممكن جدا 1% هينبسط ان انت مش كذاب، لكن 90% او 99% هتمشي بكرة، فانت اختار. لو سألت الكوافير اللي انت عمل لك التسريحة الفظيعة بتاع، هيقول لك مثلا اللي انت جيتي بيه ده شعرك ده وحش قوي، لازم يتصبغ ويتقص، وكتراتيفه مقصفة، مش هتروحي له تاني، ده لسانه قد كده هو، وانت مالك انت؟ هو انت كنت اخويا ولا جوزي؟ طيب كمان لو خطيبتك سألتك هو انت كنت بتعرف حد قبل مني، وانت قلت لها يو ما تعدوش عدي، ده انا لسه كمان معايا واحدة مش هين عليها سيبها، لطيفة قوي قوي شبه امي، كانت نهاية فرقة بديعة، خلصت. أيوة والله خلصت. على فكرة يعني في كمان حاجات كتيرة جدا الموظف مثلا بيعملها، يروح مثلا يقول له أنا ما كانش قصدي، مش الموظف، الناس عموما، أنت ما كانش قصدي والله، أصلي راحت عليا نومة، أصلي معلش حقك عليا آخر مرة، هو كده بقى. ما ينفعش. لما أنا بتألم وحد يقول لي معلش، يعني ما علي شيء، أنا مش سبب ألمك، لا قول لي بعد الشهر إن شاء الله تبقي كويسة، ربنا يشفيكي يا أختي كميلة، يا أختي كميلة، حاجات من دي. إنما معلش زي أخت لمؤاخذة، تبقى خبطه بالعربية تقول له لمؤاخذة، يعني لا مؤاخذة، اوعى تأخذني. خلوا بالكم الكلام ده على فكرة كلام يسمى ملايين. أو الله. يعني هنفكر مع بعض ونشوف الكلام ده كله. أنا جايبها مثلا من فيلم خيالي جدا اسمه اختراع الكذب، The Invention of Lying، ده من إنتاج 2009، لسه شايفاه من أسبوعين. عالم ما فيهوش كذب، ولا في صداقة بقى، ولا في مش عارف ايه خالص بقى، ولا اي حاجة، ما فيهوش كذب، وش تشك على طول، شوفوه وهتصدقوا ايه اللي انا بقوله. طب تعالوا هديكوا قبل ما امشي، هديلكوا شوية افكار للذكاء الاجتماعي، او من الذكاء الاجتماعي. نمرة واحد، تعالوا نشوف فن التعامل مع الموظفين. قدر ضغط الشغل، الموظف بيتعامل مع مئات البشر، فقدر وقته، ما تقفش معاه وتشوفه مشدود، وتبقى خليك انت الطرف الهادي، ابتسامة، خليك جاهز ومباشر قبل ما تقف قدامه، الكلام ده تعامل مع الموظفين، ما تروحش عند الست وتقول لها ما تقومي بقى وتصحصح لنا شوية وإيه البوز ده وأنا عايز ورقي، بلاش بالراحة. استخدم ألقاب الاحترام مع الموظف، أما تخش عليه تقول له حضرتك، بعد إذن حضرتك، ممكن كذا، عشان أنا بس عندي ظروف، مش لدرجة التسول يعني هتبوس إيده، بس تديله كيانه، تعرف هو في إيه، وخصوصا إذا كان حاطط فوق راسه مروحة يعني مش في التكييف. طيب بعد ما تستخدم الألقاب الاحترام ويا فندم وحضرتك، هتجبر بخاطره إن لما تخلص معاه تقول له تسلم إيديك، ربنا يخليك. لو حصل تعطيل بقى وانت تعطلت خلاص عطلت معاك، ما تفتحش بقى الجعورة، وانا واقف وانا بقالي ساعة وانت بتعملي هنا وانت جاي تشتغلي هنا موظفة تخدمي عليا، وهلا هلا هلا، وتغني لها الاغنية العصبية، ده يرضي ربنا؟ ما ينفعش. طب فن التعامل بقى مع الناس في الشارع وفي المواصلات، تعالي لي بقى. أول حاجة استخدم كلمة بعد إذنك وشكرا. طبعا مش بعد إذنك إن أنا هنط في الأوتوبيس، بس لو قدرت بعد إذنك بس، إنما هتديله كوع وتخبطه روسية وبنية في وشه عشان تخش تقعد على الكرسي قبلي، ده حقيقي طبعا، غصب عن الواحد يعمل كده، بس هدي نفسك وامسك أعصابك. طيب في حاجة تانية كمان لما تتعامل مع الناس، طابور، ما تروحش انت واقف وراه قدامك ست ولازق في ظهرها والراجل اللي وراك لازق في ظهرك، يعني سيب مساحة يا عم، شوية دم وشوية احترام، ناخد نفس، مساحة بين الناس وبعضها، ما نبقاش ملزقين في بعض، خاصة في المواصلات وطوابير زي مثلا أي طوابير أكل ولا فلوس ولا واتبر. هنحترم نعرف كمان أن ما ننساش أن الزحمة موجودة والناس كلها مضغوطة، فتحاول أن أنت تبرد عليهم، تقول له ربنا يعدي على خير، إن شاء الله خير، ربنا إن شاء الله هيفتح عليك والطلب بتاعك هيمشي. اتسلب كلمتين مع اللي واقف عمال يقرقط سنانه يقرقط دوافره ويقول يا رب يا رب يا رب يا رب، الورق يمشي، يا رب يا رب يا رب يا رب بنتي تدخل المدرسة كده، يا رب يا رب يا رب ابني ياخد الثانوية ويطلع ناجح. فدي حاجات كلها مهمة قوي. آخر حاجة مهمة برضو، ألا وهي التعامل مع البياعين والصنايعية، أهم حاجة الصنايعية. أنا بصحى الصبح فجأة مخضوضة، بكيا بكيا بكيا، ويتفننوا، فأنا بصحى مفزوعة لدرجة إن مرة كان عندي حفيدتي وقاعدين عندي شوية، فلما ابتدت تتكلم بعد سنة أو تنطق بقت بكيا بكيا بكيا بكيا بكيا بكيا بكيا بكيا، يا حرام. وحفيدي يقول إيه، بكر بكر بكر، أوكي لو جات على بكر. عارفين عملت ايه؟ بص بقى، قلت له من البلكون، يا محمد، ما ردش، يا محمود، يا محمد، قلت له تعال، قال لي ماما نجوى دي بشعري ده بقصتي بكله بالبتاع، طلع. قلت له انت منين واسمك ايه وعامل ايه؟ قال حاجة يحكي لي وانت منوره وبتاع وبتاع، اموريني. قلت له انا هبقى زبونتك، بس بلاش الساعة 7 الصبح، ربنا يفتح عليك، وبلاش الموال الطويل، وبلاش وبلاش وبلاش، وبعدين في واحد وراك. قال لي ما هو اللي وراه ده ابن عمتي. قلت له طيب نوت، والله من ساعتها لما أكون بشوفه مثلا على الساعة 9 10 بشرب نسكافيه بتاع، بمص عليه أروح يبصلي يقول بك ها بك يا. فكان التعامل مع البيعين باحترام. الصنايعية بقى الله ينور، تسلم الأيادي، يا سلام إيديك تتلف في حرير. عارفين النشال اللي هو يقول لك إيده تتلف في حرير، بلاش النشال، الجراح، إيديه تتلف في حرير، فتقول له أنت عملت ده إزاي؟ يعني عندي مثلا في المنطقة واحد اسمه عم عاشور. عم عاشور ده داخل مثلا أواخر الثمانينات في التسعينات، ماشي ظهره مفرود، السلكة المدورة الطويلة والكيس بتاعه الشنطة، وماشي لغاية دلوقتي. عم عاشور أكلمه سباك، إنما في منتهى الجمال اللي تدفعيه، وشاطر شطارة لدرجة إن أنا مش ببطل أطبطب عليه، حتى بقيت أوفر قوي. تسلم لي يا عم عاشور، أنا من البرنامج بتاعي لو أنت شايفني وسمعني، تسلم يا عم عاشور، ربنا يديك الصحة. البياع محتاج، مش محتاج بس فصال. هي هتديني بقى بكام وهتعمل؟ ياه لا ده كتير عليك قوي. لا كلمة حلوة. يعني أنا في الآخر دلوقتي أقول لكم مثلا، ربنا يا رب يديكوا الصحة، ربنا يديكوا راحة البال، انتوا نورتوني في بيت العز، انتوا بتسعدوني بكلامكم الجميل، بحييكي يا أميرة يا حلوة. عزة الجوهر راحت فين؟ حسام علي، حسن علي، الناس الحلوة اللي بتكلمني دايما وبترد عليا في تعامل، والله مش أوفر. أي كلمة حلوة اللي بيستقبلها على طول، بتخش على طول في الجهاز بتاعه، دي كذابة. بلاش نبقى كذابين، نبقى مضروبين حبتين، مش لازم الضرب بيخر دم بس يبقى هاي كواليتي. ابعد عن الحقيقة الصادمة. حبكم قوي، بحترمكم جدا، وانا عارفة الاحترام متبادل. انا كنت معكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 كل يوم خميس من 1 لـ2 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ونعيد نفس الكلام يوم السبت من 4 لـ5. حبكم قوي، باي، الى اللقاء.
1: كنتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية تعلن أن نحو 1200 مستوطن يقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ صباح اليوم.
2: وزير التموين يشدد على أن لا تهاون مع تلاعب في أسعار وأوزان الخبز والمخالفات ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة.
1: تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية مجلس الوزراء يطلق الموقع الإلكتروني منتدى مصر 2026 الذي يتيح للمواطنين المشاركة باقتراحاتهم وآرائهم وشواغل الرأي العام.
2: وزير تخطيط يبحث مع البنك الدولي إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
1: وزارة التعليم العالي تعلن إدراج 40 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لعام 2027.
2: وزير الصحة يتابع الخطوة التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين بالعالمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
1: وزير الري يؤكد خلال المنتدى الأورو المتوسطي للمياه بروما أن مصر أعدت خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100 اعتمادا على السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر.
2: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومات وخبراء.
1: وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات في باريس مع مستثمرين فرنسيين ومؤسسات عالمية بشأن فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
2: وزارة الداخلية تبدأ من اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد وتلغي رسوم معدات السلامة وطوارئ بوحدات المرور تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
1: بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وزارة التضامن تؤكد استكمال تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم FM على كيفك.
4: جديد نجوم FM. عزيز عبدو، مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس النواب يبدأ جلسات دور الانعقاد الثاني لإقرار عدد من التشريعات ومشاريع القوانين.
2: وزير التموين يشدد على أن لا تهون مع تلاعب في أسعار أوزان الخبز والمخلفات ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة.
1: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مجلس الوزراء يطلق الموقع الإلكتروني منتدى مصر 2026 الذي يتيح للمواطنين المشاركة باقتراحاتهم وآرائهم وشواغل الرأي العام.
2: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
1: وزارة التعليم العالي تعلن إدراج 40 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لعام 2027.
2: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين بالعالمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
1: وزير الري يؤكد خلال المنتدى الأورو متوسطي للمياه بروما أن مصر أعدت خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100 اعتمادا على السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر.
2: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومة وخبراء.
1: وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات في باريس مع مستثمرين فرنسيين ومؤسسات عالمية بشأن فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
2: وزارة الداخلية تبدأ من اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد وتلغي رسوم وعادات السلامة وطوارئ بوحدات المرور تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
1: بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وزارة التضامن تؤكد استكمال تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM.

0: نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك
4: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرجع بتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء مصانع جديدة بالقطاعات ذات الأولوية.
2: الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة.
1: مجلس النواب يبدأ جلسات دور الانعقاد الثاني لإقرار عدد من التشريعات ومشاريع القوانين.
2: وزير التموين يشدد على أن لا تهاون مع تلاعب في أسعار وأوزان الخبز والمخالفات ستوجه بإجراءات قانونية حاسمة.
1: وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
2: وزارة التعليم العالي تعلن إدراج 40 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لعام 2027.
1: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين بالعالمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
2: وزير الري يؤكد خلال المنتدى الأورو متوسطي للمياه بروما أن مصر أعدت خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100 اعتمادا على السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر.
1: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومات وخبراء.
2: وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات في باريس مع مستثمرين فرنسيين ومؤسسات عالمية بشأن فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
1: وزارة الداخلية تبدأ من اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد وتلغي رسوم معدات السلامة والطوارئ بوحدات المرور تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
2: بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وزارة التضامن تؤكد استكمال تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم FM. الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم شغال نجوم أف أم
2: بياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM و

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء مصانع جديدة بالقطاعات ذات الأولوية.
2: الرئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة.
1: قوات صاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان تدريبا مشتركا.
2: مجلس النواب يبدأ جلسات دور الانعقاد الثاني لإقرار عدد من التشريعات ومشاريع القوانين.
1: وزير التموين يشدد على أن لا تهون مع التلاعب في أسعار وأوزان الخبز والمخالفات ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة.
2: وزير تخطيط يبحث مع البنك الدولي إعداد خريطة طريق لتنمية الثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
1: وزارة التعليم العالي تعلن إدراج 40 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لعام 2027.
2: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين بالعالمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
1: وزير الري يؤكد خلال المنتدى الأورو متوسطي للمياه بروما أن مصر أعدت خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية حتى عام 2100 اعتمادا على السيناريوهات المناخية وخرائط المخاطر.
2: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومات وخبراء.
1: وزير الاستثمار يعقد سلسلة لقاءات في باريس مع مستثمرين فرنسيين ومؤسسات عالمية بشأن فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
2: وزارة الداخلية تبدأ من اليوم تطبيق نظام الشباك الواحد وتلغي رسوم معدات السلامة والطوارئ بوحدات المرور تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
1: بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وزارة التضامن تؤكد استكمال تطوير منظومة رعاية كبار السن وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من الويك اند الرسمي من معاك في السكة على نجوم اف ام. طبعا زي ما انتم متعودين بنكون معاكم محمد منير ودينا بهجت كل يوم اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في والابليكيشن واللايف ستريم وفي كل حتة. احنا مش سايبينكم في اي حتة بصراحة، فاللي انتم حابين تسمعوه بتبعتولنا على واتساب 015 595

0: نتمنى لكم السعادة والسلامة أينما كنتم. وبشكل رسمي النهاردة حلقة الويك أند، فنتمناها عطلة نهاية أسبوع سعيدة عليكم جميعا إن شاء الله، وتكونوا أنجزتوا اللي وراكم طول الأسبوع ده على أكمل وجه، وإن شاء الله تبسطوا في الأجازة كمان وتدوها لانشون بقى أكتر من اللي اديتوه في أيام المدرسة.
1: زود لانشون عندك وقلل كراريس.
0: على غير العادة اللي هسألك النهاردة،
1: اسألني
0: الموضوع انك تلاقي إيه؟ الدنيا مغيمه سيكا وانت نازله من البيت، هل بيؤثر على معدل وجوده الانتاج؟
1: زعلانه
0: والله بجد. هل بيؤثر على المود العام؟
1: عمال اقول لك زعلانه والله.
0: ده بيؤثر جدا،
1: بيؤثر على المود، بيؤثر والله على المود ما بهزرش بجد. لا حاسه في حاجه.
0: فين
1: في
0: يا
1: حاجة؟
0: شمس يا شموسه، وخدي سنه العروسه والحاجات الجميله دي.
1: لا بجد انا بصه اللي هو عماله ابص في الشباك، عماله ابص في اي حاجه اللي هو يا رب اي شمس، يا رب اي شمس. ما في، انا بحب الشمس جدا اصلا.
0: فيه.
1: يعني واضح على لوني.
0: ايوه
1: لا. لا لا لا لا.
0: طب انتوا كمان يا جماعه، موضوع ان الدنيا بتبقى مغيمه شويه والسحب كتير السيكا ده، هل ممكن بيؤثر فعلا في نفسيتكم وجوده الانتاج ومعدل الانتاج بشكل عام وبقيه اليوم؟
1: المود يعني هو بيتاثر بصراحه شويه، اللي هو بتبقى مقفوله شويه، اللي هو ببقى اللي هو حاسه كده ان هو في حاجه كده في
0: قفله
1: فيه، بس اللي هو لو في شمس هتبسط اكتر.
0: طبعا
1: لو في شمس بجد هتبسط اكتر
0: وهتطمن اكتر،
1: هحس بدفع.
0: ايوه ألفة.
1: نكبر الموضوع اكتر من كده.
0: بنصعد الامور يا جماعه، انتوا كمان تقدروا تصعدوا معانا الامور على 015-59-55-1006 في روايه اخرى بيتقال بطريقه تانيه،
1: 015-59-52-106. ابعتوا لنا وطمنونا وقولوا لنا اخبار الجو المغيم معاكوا ايه، عاملين ايه، وتحبوا تسمعوا ايه في الجو ده، وبتحبوا عامه الصيف ولا الشتاء؟ حاسه ان احنا هننقسم كتير قوي بقى.
0: لا احنا الموضوع قوي محسوم بالنسبه لي وبالنسبه لك.
1: احنا قايلين من اول يوم
0: يعني مفيش اصلا
1: لو فاكرين ابعتوا لنا
0: قولوا لنا بقى احنا بنحب ايه اكتر.
1: قولوا لنا احنا بنحب ايه فعلا. 015-59-52-106. راجعين لكم تاني على طول محمد منير ودينا بهجت على نجومه في 100.6 معاك في السكه.

0: مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر وتعدي شهور. لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: دلوقتي تقدروا تابعوا

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا يا 300 الف اهلا وسهلا.
2: يا مرحب، وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات، وحشتونا جدا من الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، تكونوا في افضل حال، ويكون كل شيء على ما يرام. بنمسي عليكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه، راح مشوار، راجع من مشوار، بتعمل امر كده امر كده، في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه تحديدا. نتمنى لكم السعاده والسلامه اينما كنتم. دايما بنفكركم رقمنا على الواتساب هو زي ما هو 015 59 55 1006. تقدروا تبعتوا لنا اي حاجه نفسكم فيها، يعني حاجه عايزين تسمعوها، حاجه عايزين تاكلوها، مشوار عايزين تطلبوها،
1: يعني حاجة ايا كانت هي ايه، ابعتوا لنا واحنا معاكم.
2: ولو في اي اجواء مرورية غير طبيعية برضو ياريت تنبهونا، علشان بقية الناس لسه ما اتحركتش تحاول تدور على طرق بديلة، وربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالف سلامة ان شاء الله.
1: وطمنونا بقى عليكم يا جماعة، حابين تسمعوا ايه، حابين تروحوا فين. دايما بنقول لكم انتوا فين، لكن عمرنا ما سألنا حابين تروحوا فين، يعني مش تروحوا فين في العامة، يعني تروحوا فين كمناطق. علشان بس محدش يقول نفسي اروح بقى، يعني قصدي دلوقتي اللي هو نفسكم تخرجوا فين، نفسكم تشوفوا مين، نفسكم الحاجات دي. ممكن توجهوا رسالة للشخص اللي بيسمعنا مثلا، او انتوا بتسمعونا فقولوا له من خلالنا ان انتوا عايزين تشوفوه فيسمعنا، فحالة ألفة كده نعملها بقى ونطمن على الاجواء اللي احنا كنا لسه بنقول عليها دلوقتي انها مغيمة شوية،
2: يعني بشويتين، يعني في شوية سحب كده، شوية الدنيا مغيمة ومش منورة كالعادة، يعني زي اللي كان بيحصل في الصيف.
1: ازاي طيب وانت موجود
2: يا نورك؟ والله يا استاذه بقى،
1: ازاي بقى الكلام
2: والله
1: ده؟
2: بقى
1: يعني ايه يعني
2: يا اخوانا بقى البرنامج بقى كمان مش بس لو حابين توجهوا رساله معينه لحد معين فتبعتوا زي ما قالت دينا، لا كمان ممكن لو عايزين تفكسوا لحد، يعني ممكن تبعتوا لنا احنا واحنا
1: لا نقول. بس ده تبقى وحشه، وانا مش هعمل كده.
2: لا في مشوار، مش في علاقه بشكل عام، انا بتكلم على خروجه والله، مش علاقه،
1: مش هقول له
2: مش هنسيب بعض في برنامج، فاهم اللي هو؟ لا اللي هو قصدي يعني لو حد مرتبط معاه بمشوار النهارده وعايز
1: طب ما تكلمه
2: علشان بقى في الحاجات دي ما بتبقاش
1: وحشه. انا اتكلمه في كسله عادي يا جماعه،
2: قول لنا واحنا هنفكس له،
1: كلمه وقول له سلام عليكم،
2: كلمني وانا لا هفكس،
1: كلمني شكرا. الاجواء بتقول ايه بقى؟ بتقول انه الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول انه بكره الجمعه هيكون في طقس يعني خريفي معتدل كده، مائل للحراره في الصباح الباكر، ومائل كمان للحراره نهارا على السواحل الشماليه، وحر على الوجه البحري والقاهره وشمال الصعيد، وشديد الحراره على جنوب الصعيد.
2: طيب بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بكرة بإذن الله على بعض المحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 32 والصغرى 21،
1: الإسكندرية 26-23،
2: بورسعيد 29-21،
1: أما إسماعيلية 32-20،
2: شرم الشيخ 31-26،
1: أسيوط 31-21،
2: سوهاج 32-23. دي كانت آخر محافظة معانا، فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش. عارفة الفيديو بتاع اللي هو ضمن هو عارفة فيه ايه ده يلبر في اللي هو حد بيندف في محطه كده؟ لا والله محطه قطر، اللي هو مذيع داخلي بتاع محطه قطر قاعد بينده على مكان فاحنا بنبقى شبه الفيديو ده. سيكا والله.
1: عامه احنا يا جماعه بصوا، احنا اللي بيحصل على الهوا هو اللي بيحصل بره الهوا،
2: هو زي ما هو
1: عامه، يعني أي. عشان بس تكونوا فاهمين ومتخيلين معانا. بما ان احنا بقى جبنا سيره الاجواء والاشياء واللي تحبوا تروحوا فين وكده، تحبوا تعملوا ايه يوم الاحد؟ علشان خلاص الاحد ما بقاش working from home،
2: هو ما فيش اوبشن، انتوا هتروحوا الشغل يوم الاحد، فما تحبوا بقى ما تحبوش،
1: تحبوا ما تحبوش ده
2: هتروحي الشغل ان شاء الله، علشان ده اللي اقره فعلا مجلس الوزراء. وافقوا على مشروع قرار بشان وقف العمل باحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنه 26، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الاحد من كل اسبوع لكافه العاملين بالمنشات والجهات التي نص عليها القرار.
1: يعني الناس اللي كانت بتشتغل في البيت يوم الاحد هترجع تروح الشغل يوم الاحد عادي جدا وخلاص. اظن ان يعني كانت حاجه كويسه جدا في خلال الصيف، خلاص بقى خلاص
2: هي
1: نرجع.
2: كانت متظبطه مع الصيف،
1: كانت حلوه قوي، يعني
2: اللونج ويك اند لونج لوحده من غير مجهود.
1: انا ما جبتش من عندي
2: وركينج فروم
1: انا
2: home.
1: ما قلتش
2: ريموتلي
1: ده ايه،
2: ما اجستش،
1: ده قرار
2: والله، ما اجاز،
1: مش انا
2: شغال،
1: مش ده هم
2: من البحر
1: بس. فانتوا خلاص رجعنا الشغل وعادي جدا زي ما احنا، ما حدش يتاثر عادي. انتوا اصلا كنتوا بتنزلوا يوم الشغل يوم الاحد، فبلاش تمثيل بقى،
2: بلاش صحيح، ما
1: الدنيا كانت كده. بعتوا لنا وطمنونا يا جماعه عليكم، وقولوا لنا ايه الاخبار، وهتعملوا ايه بقى في الويك اند، وهتعملوا ايه في اللونج ويك اند اللي جاي. في لونج ويك اند جاي عامه، عشان احنا قلنا امبارح الاجازه يوم الخميس 8 اكتوبر، احنا معاكم، انتوا هتسمعونا
2: شور ولا ايه؟
1: شور
2: بجد والله.
1: انت عندك قرار تاني
2: ولا لا؟ والله ما عنديش، بس يمكن يعني ولا ايه؟
1: بيبص بقى
2: مش يمكن
1: ايه هتسمعوا ايه يا جماعه؟ تحبوا تسمعوا ايه؟ نتوه بسرعه.
2: غلوش غلوش.
1: حابين تروحوا فين؟ ما قلتوليش بقى. عندك حد قال حاجه؟ انا ما حدش قال.
2: عندي ناس حاجة. عندي ناس.
1: طب 015 بقى 5952106 قولوا لنا وبلغونا وقولوا لنا وطمنونا.
2: طيب منورين والله يا دينا انت ومنير، ده نوركم والله. شكرا يا جماعه. عايز اقول لك في مطر على الصحراوي اتجاه اسكندريه. طب كل الناس اللي متجهه على الطريق الصحراوي في اتجاه الاسكندريه، ربنا يستر طريقكم، توصلوا بالسلامه على مهلكوا علشان الدنيا بتمطر. ده بحسب كلام صديقنا عمرو سلام على الواتساب، وبيقول احب اقول لنيلي بنتي سلامتك يا حبيبتي وربنا يقومك بالسلامه. الف سلام عليك يا نيلي.
1: سلامتك يا نيلي،
2: وبعد الشر عليكي، وربنا يقومها بالسلامه ويطمنك عليها وتشوفها اشطر واحلى واحده في الدنيا كلها
1: ان شاء الله جزيلة. يا رب.
2: طيب انا اسمي هنا من دمنهور، انا بحبكم جدا جدا، واحنا كمان بنحبك يا هنا. شكرا
1: أكتر.
2: بحب البرنامج بتاعكم قوي قوي، متابعاكم من زمان. وليه مش بتاخدوا مكالمات؟ انت احنا ليه مش بناخد مكالمات؟
1: يلا يلا دلوقتي
2: كلمينا يا هنا.
1: يلا
2: أيوة.
1: كلمينا هنروح.
2: دينا بتحب الصيف ومحمد بيحب الشتاء.
1: كده كده
2: ما حصلش
1: خطأ،
2: ما حصلش
1: إجابة خاطئة،
2: ما حصلش.
1: بدأنا سؤال الحلقة بإجابات غلط، وانتوا لسه قدامكم فرصة علشان تكسبوا معانا.
2: لسه كازيون اهو.
1: كل حاجة.
2: محمد بيحب الصيف جدا.
1: مين بيحب الصيف ومين بيحب الشتاء؟
2: هنا بتحب الشتاء.
1: هنا بتحب الشتاء. هي قالت ولا انت؟
2: هي لا والله هي قالت.
1: ماشي،
2: بس محمد بيحب الصيف.
1: سوري، انت قلت ليه؟
2: ليه
1: احنا قلنا الاجابات كده خلاص؟
2: ايه الاجابات؟
1: اللي لسه ما سمعش يا جماعه، محمد بيحب ايه؟
2: طيب اهلا بيكوا، انا بخير لكن انا متضايق قوي. بعد الشر عليك. ليه كده؟ انا ما عنديش اي مكان اروح فيه او اقابل فيه اي شخص بحبه. انا مش عارف يا فندم، هنا المكان اللي
1: طب يلا
2: فيه
1: ولا
2: كل
1: إيه؟
2: الشخصيات اللي بتحبها.
1: يلا
2: إن شاء الله.
1: يلا نتكلم بسرعه.
2: واحنا اصدقائك في اي وقت، انا تشرف متابعتك جدا، ولو في اي حاجه عايز تسالنا عليها، اي حاجه عايز تقولها، ده رقم اخر 21 على الواتساب. يعني شقر علينا كده هتلاقي جو كويس.
1: هتلاقينا بنرد عامه احنا. عمرنا ما مش هنرد. عمرنا.
2: طيب مساء الورد والفل والياسمين على احلى واخف دم وزعين اهو. انت والله شكرا. اكتر ناس عن والله شكرا بتصدر طاقه ايجابيه. احنا بنصدر طاقه ايجابيه يا اخوانا. ده محب من نيويورك. شكرا جزيلا.
1: شكرا يا
2: محب
1: جدا
2: المسج.
1: والله
2: ونتشرف جدا بمتابعتك، وتحياتنا لكل اللي بيسمعونا من بره.
1: حدش طبخ حاجه، محدش عايز يعمل حاجه،
2: لسه الساعه
1: 6 عايز ياكل حاجه.
2: الحاجات
1: طب حد عايز يسمع حاجه؟
2: الحاجات طلعت من الفليزر.
1: طب يسمع حاجه؟
2: الفليزر دي عدت عليكي عادي؟ والله
1: اوقات بتحصل يعني، اوقات فاهم، اوقات بتحصل والله، زي خبا وكده بالظبط.
2: حاجات عمال ما بتفك من الفليزر بتاخد وقت.
1: عندي خبا وسريع.
2: زي الفل عليكم، منورين نوركم والله. طب انت زعلانه يا دينا علشان يوم واحد كله غيوم؟ عندي هنا في ايرلندا السنه كلها غيوم. يبقى نقعد في مصر بقى. نروح
1: طب اتفضل
2: متابعكم احمد
1: مصر
2: حسن.
1: ام الدنيا
2: احمد حسن من ايرلندا، نورتنا وشرفتنا يا ابو حميد، واحنا نتشرف جدا بمتابعتك، وكان الله في العون. بس ايه ليه؟
1: لا ربنا معاك بجد.
2: ليه والله
1: ربنا معاك بجد.
2: مغيمه كده يبقى
1: انت عارف انها فعلا يعني تبقى غريبه جدا لو انت دايما. ما هو برضو اكيد ما حدش هيرتاح ان هو دايما شمس، ولا حد هيرتاح ان هو دايما ضلمه.
2: عارفه ان انا عايز اجرب الاحساس ده بقى في ايسلندا ايام. أيوة. معينه 24 ساعه منوره،
1: بيبقى نص السنه كلها
2: 24 ساعه منوره. الساعه 11 بالليل في شمس عادي. فاللي هو واحنا في سنه كام؟
1: ده
2: هو
1: إيه؟
2: ده ايه؟
1: هو احنا ايه؟
2: هو ايه؟
1: اصل بشوف لسه مسلسل برضو مجنون كده، اللي هو انت نزلوا وهم كانوا في غطاء فضائي وكانوا في حته غلاف تاني، ونزلوا بقى هم مفوتين 5 سنين من عمرهم، بس هم نازلين فاكرين ان هم عارفين مسلسل.
2: ما تخلينا في برامج الطبخ والحاجات اللذيذه. بلاش المحتوى ده.
1: لا لا ده
2: بلاش المحتوى ده، فرجيش عليه بالليل. طيب
1: كريزي.
2: خلينا بالنهار
1: والله.
2: هنسمع اغنيه ولا نجيلك بعدين؟
1: ماشي، ممكن نسمع اغنيه ولا ايه رايك؟
2: انا رايي هو رايك.
1: طيب راجعين لكم تاني يا جماعه عادي زي ما احنا.
2: ماشي
1: معاك في السك.
2: طيب
1: محمد موني
2: اوكي، دينا بهجت اهي.
1: يلا
2: يلا.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول أميرت بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: لو عارف الفرق بين الهايبريد والبلاج ان هايبريد والريف والاي في ما تفوتش جرين فرايداي ماركت 2026، اكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكيه والكهربائيه جديده او مستعمله من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل الخميس والجمعه 8 و9 اكتوبر، فندق الماسا مدينه نصر. الدخول مجانا بدون اي رسوم برعايه منصور يوزد كارز، الكان اوتو، ارك فوكس، فورثينج، اس ان اوتوموتيف، دونك فانج، فويا، ام هيرو، نور الدين الشريف، روكس، نيسان. تسجيل ضريبي 609-175-149.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الكلام ده طلع على التي في؟
2: لا
1: شفته والله
2: ان شاء الله. لا
1: والله
2: بس من غير صوت من غير صوت
1: الحمد لله. اهم حاجه لسه مكملين معاكم في السكه على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم محمد منير ودينا بهجت, ولسه بنتكلم في كل حاجه, وكل حاجه انتوا عايزين تسمعوها هتلاقوها, ورقمنا هو 015-595-2106. موضوعنا كتير, اسئلتنا اكتر, اكلكم هو اللي عندكم اكتر. حابين نتكلم في كل حاجه بقى ونعرف اخبارنا عن الكوره. يلا عشان في النهارده بقى والهاندبول برضو.
2: أيوة بقى.
1: وجميع الرياضات.
2: أيوة بقى.
1: وكل حاجه نبدا بالهاندبول
2: بالايه
1: يلا. في حاجه اسمها بوبي.
2: طيب النهارده باذن الله في ديربي مصري منتظر كالعاده, يعني لما الاهلي يواجه الزمالك على الميداليه البرونزيه في بطوله العالم للانديه لكره اليد والمقامه حاليا في مصر. هيواجه فريق رجال كره اليد بالنادي الاهلي زي ما قلنا لحضراتكم نظيره فريق الزمالك في تمام 6:30 مساء بعد حوالي اقل من ساعه من دلوقتي ان شاء الله في مباراه تحديد صاحب الميداليه البرونزيه في بطوله العالم للانديه اللي بتستضيفها مصر في العاصمه الجديده.
1: الاهلي بقى بيلعب على البرونزيه بعد ما احتل المركز الثاني في المجموعه الثانيه وحقق الفوز على فوكس برلين الالماني بنتيجه 30-27 في اخر مباريات دور المجموعات, بعد ما كان فاز على بركان الكويتي 35-17 لكنه خسر في اول مباراه قدام
2: فيسبريم
1: المجري 31-23.
2: ماشي. اما الزمالك فهيلعب على البرونزيه بعد فوزه على بيناروس البرازيلي بنتيجه 28-27, وكان خسر قدام برشلونه 39-29 بعد ما حقق الفوز على منتدى درب السلطان المغربي في افتتاح مشواره في دور المجموعات بنتيجه 42-17.
1: وفي مباراه ثانيه بقى لتحديد طرف النهائي هيواجه فيسبريم المجري برشلونه الاسباني الساعه 9 مساء. فيسبريم بيلعب ضمن صفوفه الرباعي المصري على زين
2: علي زين
1: ويحيى الدرع واحمد عادل واحمد هشام دودو تحت قياده الاسباني باسكوال المدير الفني لمنتخب مصر. اما بقى بيضم برشلونه المصري سيف الدرع وهو حامل لقب النسخه الماضيه.
2: بالتوفيق,
1: جميع الدعم والتوفيق ان شاء الله ليكم. احنا خلاص يعني دقائق بسيطه واللي يلعبوا ان شاء الله الماتش
2: باذن الله,
1: فربنا معاكم ان شاء الله.
2: طيب انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا بقى توقعاتكم, يعني اكيد الناس اللي بتسمعنا فيهم اهلاوي فيهم زملكاوي, فاهلاويه وزملكاويه توقعوا معانا من يحصد الميداليه البرونزيه في بطوله العالم للانديه لكره اليد, هل الاهلي ولا الزمالك؟ في كل الاحوال يعني هنكون سعداء ان في ميداليه جديده من البطوله بتنضم لدولاب بطولات الانديه المصريه ايا كان هو الاهلي والزمالك, بنشجع الفرقتين عشان بيلعبوا في بطوله العالم للانديه, واكيد جمهور كل فريق هيشجع ناديه. بس انتوا توقعاتكم الاداء والمردود اللي قدمه الفريقين في البطوله لحد دلوقتي, مين يقدر يحسم الميداليه البرونزيه, هل الاهلي ولا الزمالك؟ قولوا لنا توقعاتكم كده على 015-59-55-1006, وانتوا بتقولوا لنا هتاكلوا ايه وهتشربوا ايه النهارده ورايحين فين وهتخرجوا فين والكلام ده, قولوا لنا ماتش الاهلي والزمالك في الهاند بول هيبقى كام مين اللي هيكسب.
1: ايوه احنا قربنا يا جماعه, قربنا على فقره طبخ لنا يا ست الكل.
2: ايوه
1: اتفضلوا بقى.
2: ايوه
1: اتفضلوا بقى, اتفضلوا علشان الموضوع كبر فيه مسج طويل جدا جدا.
2: طب ودي بقى
1: جدا
2: ودي بقى
1: استنى بشوف كده.
2: شوفي طيب وطمني.
1: ماشي, مساء الفل دينا ومحمد, استاذه دينا واستاذ محمد, يعني مجمع
2: محمد
1: عل يعني خلوا الموضوع عادي, يعني
2: دينا ومحمد
1: قولوا استاذ بس, استاذ
2: استاذ حياف احنا بنبقى فاهم على طول.
1: منورين, احلى برنامج في الدنيا كلها. رقم اخره 707.
2: شكرا.
1: بالنسبه لي بقى الصيف صعب جدا خصوصا لقطاع المهندسين والناس اللي شغلها في الاوت دور زي حالتي, لاننا بنتعامل مع الشمس والحر لفترات طويله اثناء الشغل. اما الشتاء بقى بنحبه جدا خصوصا لما نكون الشمس موجوده والجو مش مغيم, شمس الشتاء بتكون جميله ومريحه وبتخلي الشغل والحركه اوت دور اسهل. بالنسبه اجمل حاجه ممكن اهديها في الشتاء, فاحب اهدي زوجتي اجمل ست في الدنيا اغنيه عمرو دياب تملي معاك, لانها من الاغاني اللي بحس انها بتعبر عن حبي ليها وجودها جميل في حياتي. ربنا يخليكي ليا وتفضلي دايما معايا علي محمدي. ده مسج جميله جدا جدا جدا, وربنا معاك وربنا يخليها لك يا رب, ودايما ان شاء الله مع بعض.
2: وانا تشرف جدا والله بمتابعتكم وشكرا جزيلا على المسج. في كمان استاذ عادل من يوتا بعت لنا على الواتساب بيقول لنا برنامج ممتاز بوجودك يا فندم وشكرا جزيلا, وبيقول بيسالنا هل في مصر اي عمل تطوعي بدون مرتب من اجل شغل وقتي وشكرا. في يا فندم
1: في كتير،
2: في كتير جدا،
1: في كتير قوي،
2: كتير جدا وفي مجالات مختلفه كتير جدا جدا. فحضرتك اعمل ريسيرش كده،
1: والتدوير كمان بقى سهل دلوقتي. فلو انت تقدر تلاقي حاجات كتيره قوي،
2: ريسيرش بسيط حضرتك هتلاقي حاجات كتيره جدا من اللي حضرتك بتسال عليها. وبالتوفيق يا فندم.
1: تيجي نتكلم طيب شويه واحنا هنقرا بقيه المسجز كلها، بس نتكلم بقى عن محمد صلاح شويه، ايه رايك؟
2: كريزي.
1: يلا بقى. يلا بقى يعني يلا بقى يا جماعه نتكلم بقى،
2: بتفجينا كده بالفقرات كده واحنا على الهواء مباشره.
1: يلا بينا بقى. ماشي. بص يا جماعه بقى، محمد صلاح افضل لاعب في الدوري التركي عن شهر سبتمبر.
2: حصل.
1: هو ده الخبر وهو ده اللي عندنا. فعايزه اقول لكم بقى، اختارت شبكه
2: هو سكورد
1: العالميه المتخصصه في عاجبني انت بتلحق قبل
2: حاضر على طول موجود
1: قبل ما هو ده يا جماعه الصديق وقت الضيق.
2: يلا بينا.
1: اختاروه بقى في احصائيات كره القدم للنجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ترابزون سبورت كافضل لاعب في الدوري التركي عن شهر سبتمبر اللي فات بعد المستويات المميزه اللي قدمها مع فريقه خلال منافسات الشهر.
2: طيب صلاح كمان بيواصل جذب انظار من ساعة انتقاله للدوري التركي زي ما حضراتكم عارفين، بعد ما فرض نفسه كأحد أبرز العناصر المؤثرة مع ترابزون سبور بفضل مستواه الهجومي ومساهماته مع الفريق. محمد صلاح حصل على 8.4 أو 8.4 في النقاط من 10، ده في التقييم اللي أعدته شبكة هو سكورد عن مستويات لاعبي الدوري التركي خلال شهر سبتمبر اللي فات، وهو التقييم اللي لم يحصل عليه أي لاعب آخر غير ابننا. ماشي اوكي. ووفقا كمان للصحف التركية، صلاح ساهم في قيادة الصفقات الجديدة لنادي ترابزون سبور لتسجيل 10 اهداف من اجمالي 13 هدف احرزها الفريق خلال اول 6 جولات من منافسات الدوري التركي بنسبة توصل ل 77% من اجمالي اهداف الفريق. فعاش ابو صلاح، ربنا يكرمك ووفقك في اللي جاي، ودايما كده نشرفنا، وان شاء الله دايما بلاير اوف ذا مانث او لاعب الشهر في الدوري التركي ان شاء الله.
1: دايما دايما مشرفنا بصراحة، وبنتبسط قوي لما نشوف اسمه في كل حاجة سواء منتخب مصر او ترابزون سبورت. دلوقتي يعني هو دلوقتي بقى يقف جنب اي حاجه خلاص
2: بتنور،
1: لازم يزوروها وتبقى مكتوبه باسمه بقى. حقه
2: توب.
1: حقه بصراحه
2: واخدين حاجه توب.
1: معلش يعني
2: ترجعوش ورانا
1: اي حاجه،
2: ترجعوش ورانا والله
1: ولا إيه؟
2: والله واخدين التوب بالتوب وما ترجعوش ورانا بعد اذنك.
1: عامه بقى عامه
2: والمسجز
1: يلا بقى زي 15 59 101 06 اللي لسه ما بعتش يقدر يبعت. وفقره طبخه لنا يا ست كل قربت جدا،
2: كل الحاجات تبتدي تطلع من الفريزر علشان بس وقت الساعه 6 ده ما نجيش والله. نقول بقى ايه لسه هنطلع حاجه تفك وتبقى الساعه 7 واحنا لسه ما قررناش.
1: جعان
2: باجو يعني دلوقتي ممكن ننزل بالسلطات.
1: ايوه عارفه الفقره دي. نبدا بقى بالمقبلات بقى،
2: تحينا يا عم وعيش
1: نزلوا حاجه. الله بحب قوي الفقره دي،
2: عادي
1: بحبها
2: يعني.
1: جدا لما تكون رايح تاكل يا اما مشويات يا
2: سي فود. ايوه برافو،
1: هو ده.
2: اما براوه
1: هو ده
2: مساء الفل. انا واحد من الناس في الطريق لبيتي بروح اتفاجئ باحلى اكل من ايد مراتي، ربنا يخليكم لبعض، ربنا يخليها لك. وبيقول عندنا شتاء في دمياط، يعني لو من محب الشتاء استمتع بالوقت، لو من محب الصيف قضي الوقت لحد ما الصيف يرجع، وان شاء الله تقضي ايام جميله وبالهنا والشفاء. وتحياتنا للمدام والله على الموضوع الاكل ده، وربنا يحفظكم ويخليكم لبعض، نورتنا.
1: ماشي. مين تاني معانا؟ رقم اخره 95. ازيك يا دينا؟ ازيك يا محمد؟ انا محمود ولسه عريس امبارح، الف الف مبروك. وعايز اقول لمرنا مراتي انا بحبها قوي، وعايز اديها اغنيه قصر بعيد تامر عاشور. ربنا يخليها لك يا رب، وان شاء الله تبقى حياتك كلها مليانه سعاده وحب وكل حاجه. ربنا يا رب يخلي ايامك كلها مبسوطه يا رب.
2: من التهاني للعروسين، الف مبروك،
1: الف الف مبروك،
2: الف مبروك يا جماعه. مش تقولوا لنا طيب عشان نفرح؟
1: تبلغونا، مش كنا نتعزم؟
2: نفرح وعندنا بدل ونشرف. والله عندنا بدل ونشرف يا حوده بقى. اقول حوده قبلها بشويه. في ايه انت بتدوسي على الزراير ليه؟ نكلم حد من التوكيل ولا ايه؟
1: هو طلب الاغنيه.
2: انت يا جماعه
1: مش طلب الاغنيه،
2: مش ممكن بجد
1: طلب الاغنيه. طيب. اقول له لا،
2: هو انا بحب الغيوم عامه، وهنا في هولندا في الشتاء ممكن ما تشوفيش الشمس بالشهر مثلا، بس في الصيف الشمس حرفيا بتبقى من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 11 بالليل. بس الشتاء انت بتروح الشغل في الضلمه الساعه 8 الصبح وترجع الساعه 5 في الضلمه برضه. في الحاله دي لازم طبعا فيتامين دي علشان ما تخشش في اكتئاب الشتاء. ده مجدي من هولندا، نورتنا وشرفتنا.
1: نورنا يا مجدي،
2: وشكرا جزيلا على المسج، وربنا يقويك. وبنبسط جدا مسجز دي، وتحياتنا لكل اللي بيسمعونا من مصر ومن برا مصر.
1: تحياتنا طبعا. في حد بقى بيقول ده رقم اخره 8-16 على المباراه بتاعه كره اليد، الاهلي هيكسب بفارق 4 اهداف. ماشي.
2: سجلي عندك بقى علشان لو كده هنعمل صحبات.
1: مين تاني هتكسبه؟ هتكسبوا ايه؟ هنشوف. عامه احنا بنقول اي كلام.
2: رقم اخره 24 على الواتساب بيقول المطر شغال في المعادي على خفيف، الناس المتابعه المعادي تكير.
1: عامه اول امبارح في مصر الجديده كان في تنديع كده،
2: وامبارح في زيت
1: تنديعة برضو
2: سيكا
1: يعني بسيطة
2: كانت هتمطر وما مطرتش
1: ورجعت في كلامها.
2: أيوة حصل.
1: أحلى مساء عليكم، أنا صديق البرنامج رضا المتباهي، أهلا أهلا من طنطا، عيد ميلادي النهاردة، كل سنة وأنت طيب، هابي بيرثداي. مفيش كل سنة وأنت أهو، بص من غير ما تطلب والله عايز أسمع حاجة للعيد ميلاد لأني عندي دور برد جامد وما عملتش احتفال. لا ده احنا نحتفل بقى،
2: كل سنة وأنت طيب.
1: نحتفل بقى
2: كل سنة وأنت طيب. أنو طيب عبدو صديق البرنامج، ماما روان بتقول لتاليا كل سنة وأنت طيبة بعيد ميلادها، هابي بيرثداي تو يو،
1: هابي بيرثداي
2: تو يو، كل سنة وأنتم طيبين يا جماعة ودايما أيامكم كلها أعياد إن شاء الله.
1: في حد بيقول لك يا منير الراجل بتاع دمياط قصده بالشتاء إن هي في مطر في دمياط بتشتي يعني، فاللي هو انا حاسه انه ما عملش حاجه.
2: ايوه انا قلت له لو بتحب الشتاء استمتع، لو بتحب الصيف استنى اقضي الايام دي واستنى الصيف، ولا ايه؟ ولا انا قلت حاجه تانية؟
1: ولا انا حاسه لا قلت كده.
2: عندك مطر في دمياط؟ طب على فكره بقى.
1: طب على فكره مره دي ما عملتش حاجه. كالعاده بعمل غدا وانا بسمعكوا حاليا، بعمل سمبوسك، مش هقول اللي انت كاتباه، انت كاتبه سمبوسك
2: عشان هي سمبوسك عم
1: ونجرسكو. هنا في جنوب سيناء جو مغيم، انا بعشق المطر بس في جنوب سيناء نادر المطر.
2: جنوب سيناء يا فندم؟
1: نادر المطر.
2: اه المطر هو اللي نادر يعني. انا افتكرت اسم حد يعني، معلش والله معلش افتكرت والله اخر المسج بس بس خلاص. طيب رقم 98 على
1: حسني اسمع اغنيه بسرعه
2: ثانيه بس، رقم اخره 98 على الواتساب، اخر مسج، هاي دينا بحبك قوي
1: وانا جدا
2: ماشي
1: جدا جدا. بصوا كذا حد بيسم بيطلب الاغنيه دي في البرنامج دايما، فسوري بقى
2: انا ما خدتش بالي والله
1: والله انا اسفه سوري
2: يلا
1: كان غصب عني.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
1: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
2: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير، فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
5: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص، وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
6: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت 308-768-728.
7: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: تابعونا على facebook.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
2: الرئيس السيسي يوجه بتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء مصانع جديدة بالقطاعات ذات الأولوية.
1: رئيس مجلس النواب يؤكد أن الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات بدور الانعقاد الجديد.
2: مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.
1: قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان تدريبا مشتركا.
2: الصحة تعلن إجراء 1,567,000 عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.
1: وزارة التعليم العالي تعلن إدراج 40 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمي لعام 2027.
2: وزير الصحة يتابع الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينتين الطبيتين بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
1: مصر تستضيف غدا منتدى العلمين إفريقيا بمشاركة رؤساء الدول وممثلي حكومات وخبراء.
2: الأوقاف تفتتح 28 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.
1: غدا أجواء خريفية وأمطار قد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: 6 مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. كان عالي قوي،
2: وطيتي عندنا.
1: ما هو كان عالي،
2: انت وطيتي عندنا. طيب
1: عندنا والله
2: رجعي عندنا عادي بقى. ماشي كملي كملي.
1: دي حاجات يا جماعة بتحصل كده، هو ده الاوف اير اللي احنا بنقوله.
2: حاجات منتل
1: لسه عادي زي ما احنا، مزكتنا اخبارنا وطبخالنا ايه يا ست الكل، وموضوع حلقتنا وكل حاجة عبين نتكلم فيها. تحب نتكلم في الموضوع بقى؟
2: يعني
1: نخش في الموضوع.
2: واي نوت.
1: طب يلا نخش في الموضوع ده. لا احنا بننام بدري يا عمر.
2: طب اعملي كده يلا هو.
1: احنا بننام بدري.
2: ولا ايه فين؟
1: انا؟
2: ماشي. امال ايه الموضوع؟
1: ماشي.
2: ايه الموضوع؟ بصي هو لا حاجة بسيطة، حاجة بسيطة.
1: حاجة سهلة.
2: حاجة بسيطة.
1: ايوه هي بسيطة قوي.
2: ان في كل شلة صحاب.
1: دورك ايه؟ دورك ايه؟
2: لا اللي ما بعملش حاجة خالص.
1: النايم. اللي هو ولا حاجة.
2: بالظبط.
1: ليه؟
2: واللي
1: مع اني حسيتك هتبقى البلانر قوي.
2: قوي. بلانر بس اللي هو ما لو في حاجات اللي هو مثلا ايه تعال نروح البيتش التاني 2 علشان 1 بيبقى كله عارفه، بيبقى كل الناس بتروح 1 فتعال احنا نروح بيتش 2 اللي هو ابعد سنه بس فاضي وحلو. لا انا
1: فانت اللي تقول ده ولا
2: لا؟ انا اللي برفضه بقى، انا اللي بنزل 1 عادي عشان ما يعني
1: يعني انت دورك ايه؟
2: دورك جاي.
1: بصوا يا جماعه كل ما يكون من الاول من الاول
2: عيد سؤال تاني.
1: دايما بيكون في شلة الصحاب كده دايما حد هو اللي معروف بلقب ما، دايما حد مشهور باللقب بتاعه اللي هو ايه، دايما اللي بيظبط، دايما اللي بيحسب التشيك، دايما اللي بيجمع الناس، هو ده دايما اللي بيقول لنا نسافر فين، هو دايما اللي بيقول لنا نعمل. دايما كده بيكون في لقب لكل شخص في الشله علشان او دايما شخص بيتاخر.
2: هو في حد دايما اللي هو بيصلح الحاجات يعني بيعرف
1: اي تي
2: او غير الاي تي اي جهاز
1: او
2: ريموت بايظ.
1: انا عندي صاحبتي بنتين لها لقب اي تي.
2: الشفاط مش شغال بيعمله. الريسيفر مش قوي. طب اللابتوب اوكي. طب موبايل ماشي. فده بيبقى جاي من شارع ابو عزيز غالبا ليه علاقه بالصيانه.
1: كان عندي فضول اعرف منين. فبيكون في دايما لقب كده اللي هو دايما الناس هي المعروفه لقبها ايه وسط صحابها بقى، بس دايما دايما بيكون في اختلاف بقى وسط صحابها غير وسط اهلها.

0: حلوم
1: فعلا. انا بريكومند اكل حلو بقى.
0: حلو
1: جدا.
0: حلو برضه.
1: طب
0: ما اهو ما انت لذيذة.
1: انا بريكومند اكل حلو جدا.
0: نفسك. انا دايما في الخروجة اللي هو دايما بكون انا اللي بقول القصة الكريزي
1: بره الصندوق. اوت اوف ذا بوكس.
0: لا لا هم بجد اللي هو يعني هم بيقولوا انت مش محتاجه حاجه في حياتك انت قصصك يعني انا عارف انت القصه اللي هي بتحس ان هي من كتر ما هي ما حصلتش هي فاتي.
1: دي قصه حياتي.
0: هي بتكون قصتي.
1: دي قصه حياتي.
0: هي قصتي انا يعني هو بيكون حصل لي انا فلو بيكونوا مش مصدقين وانا بقولها وانا بضحك بقى اللي هو يا جماعه حصل خير بس طبعا جوايا بعيط بس
1: ما تبكيش.
0: مشكله. 0-15-59-50-106 قولوا لنا انتوا لقبكم في الشله ايه عشان بيكون في دايما اللقب المعروف للشخص ما بينه وما بين اصدقائه.
1: بتعملوا ايه في الشله يا جماعه؟ ايه الميشن بتاعتكم؟ ايه الجوب ديسكريبشن؟ يعني مشهورين بايه في شلتكم؟ ولا في حد بيعرف يعمل قهوه حلو جدا على فكره فده يعني ما تقللوش من الاشياء. ايا كان الشيء اللي انتم مميزين بيه في الشله تقدروا تبعتوا لنا على 0-15-59-55-1006 ده غير طبعا ان انتم تطمنونا عليكم اينما كنتم وتقولوا لنا لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه. على الواتساب مساء الخير انا على طول بسمعكم بس اول مره ابعت لكم. بالنسبه اللي عاملين اكل ايه انا عامله محشي بتنجان ومحشي ورق عنب وانا بحب بسمعكوا قوي ده رقم اخره
0: انت قلتي عمر تسمعيني
1: 08
0: انا عامل ايه
1: لا اول مره لا انا على طول بسمعكم بس اول مره ابعت لكم
0: لا نورتينا بقى نورتينا بقى كده بقى محشي بتنجان اسود ولا ابيض
1: يعني هي كده كده طالما مش داخله بايديها فاضيه احنا مرحبين جدا
0: بس انا بموت في البتنجان بتعمليه بقى عامه انا بحب الاثنين اللي هو المحشي بتنجان يكون معجن بموت فيه
1: جدا
0: بموت فيه
1: خطير
0: يا اما المفلفل برضه
1: لا في البتنجان لا
0: ما على حسب التتبيله
1: انا في البتنجان بميل للرز اللي هو المستوي زياده
0: معجن
1: زي ايه بقى بالظبط زي المحشي الكرنب برضه رز
0: ما تفلفلش ده ما يفلفلش لا, لا. لا ده يعجن تعجينه تبقى تحفه دي ماشي في مسج مش عارفه ده انت كده بتشكري فيهم ولا ايه ده رقم اخره 831
1: ولا ايه
0: اختي الكبيره منا مشاوير واختي ميار السمك وانا مايا سوسي
1: ازيك يا سوسي
0: ايه مايا فاهمينا
1: ايه مايا ده يعني سوسي دي مشهوره بايه
0: يعني بالسوشي مشاوير مفهمنا
1: السوسي ده ايه
0: معرفش
1: شبيه بقى. السوشي
0: مش عارف
1: ماشي هم مسميني الشيف منير بس انا برضو زيك في تقييم الاكل برنس الكومون سنس برافو عليك ده الشيف عصام شيفنا العزيز مساء الجمال والكريستال منور الدنيا وبعت لي سفره فيها اشياء لذيذه
0: طبعا لازم جداً. تاخد اللقب ده يا شيف عصام اكيد لو ما خدتوش انت مين هياخده من الشله ماشي هلو انا فسنت عايزه اقول لمحمود جوزي اني بحبه قوي ربنا يخليه لك يا رب وبستمتع وانا راكبه جنبه في اي طريقه هو بس يخف تنمر شويه لا بلاش عم لذيذ
1: ما تخافش
0: يعني
1: طالما في الاطار الاسري
0: يا رب يخف بس انا بنصحك بلاش
1: بلاش بلاش لذيذه
0: هيبقى دمه تقيل ملاش لازمة
1: يمكن دي موهبة يعني يمكن دي التالنت اللي عنده في وسط الشلة
0: واحنا دلوقتي على الطريق ده عندنا نوصل بالسلامة تصلوا بألف سلامة يا رب
1: ربنا يستر
0: يعني خليه ما يسفش عليك اللي انت بتضايقي بس ما تخليهوش يبطل سف
1: لو في الإطار الأسري تمام معانا
0: ايوه صح انا بقول كده
1: رقم اخره 92 على الواتساب وسط البلد زحمة عربيات كتير فربنا يقويكم توصلوا بالسلامة الناس اللي متجهة لوسط البلد تخلي بالها بصوا على اي مابس كده قبل ما تنزلوا على وسط البلد عشان شكلها زحمة شويتين
0: اوكي انا دينا وببقى دايما اللي انتوا عايزينه اللي هو هنروح يمين ونروح يمين اوكي هنروح شمال هنروح شمال المهم انتوا اتفقوا عرفوني بحب اريح دماغي قوي وبحب دانا وتايتل وعلي اولادي وبقول لهم بحبكم قوي وهما سامعينكم دلوقتي وبحب جوزي ربنا يخليهم لك يا رب يا دينا اوكي سوسي بتقول ان هي سوسه يعني سوسي بتجيب الديل من ديله قصدك سوسه يعني
1: مايا ما اعرفش ايه
0: فاهمينا يا مايا يعني عشان احنا احترنا شويه
1: بعد كده اي سوسي نعرف ان هو ده اللي بيجيب الديب من ديله ولا ده حاجه برايفت
0: ولا
1: يعني
0: ولا ده عندكم في العيله
1: ولا حاجه مشهوره في البيت واحنا مش عارفينها ولا ايه الكلام طيب في كمان
0: كوبري اكتوبر برضه
1: زحمه ده هو اللي بيقول لي ان وسط البلد زحمه بيقول لي كوبري اكتوبر بس قول لي كوبري اكتوبر متجه منين لفين علشان كوبري اكتوبر برضه اماكن كتير فالناس اللي متجهه دلوقتي وتستخدم كوبري اكتوبر تخلي بالها طيب في كمان صلاح سالم واقف جدا عايز اسمع تامر عاشور ده رقم اخره 65
0: شغلنا والله شغلنا والله
1: واتساب اوامر يا فندم حاضر علم وينفذ
0: ضيف بقى على الغيامه مذاكره وشغل
1: حاضر
0: ماشي اوكي فهماكي عامه
1: انا رامز من الفيوم قلت اسلم عليكم قبل ما اروح الدرس وعايز الشتاء يجي بسرعه طب توصل بالسلامه يا رامز توصل بالسلامه
0: وصل خلاص
1: توصل بالسلامه الدرس ان شاء الله
0: تحياتي الشتاء وصل
1: ما هو جه
0: الجو في اسكندريه خرافي غيوم وسحب وشمس رقم اخره 816 عامه في اسكندريه امبارح غالبا مطرت او اول
1: شيري على واتساب بتقول هاي جماعه

0: تتوقعوا هجيب كام في شامل الجغرافيا الدرجة من 50؟
1: 49. يلا بيقول لنا بقى.
0: انا بقول 46 فبيطمنينا شاري. ولو 46 لينا عشوه بقى او غدوه او اي حاجه مش عارف لينا ايه بس يعني
1: عشوه
0: لينا سيره لينا
1: ضايعه.
0: يلا بينا.
1: انا اسمي رؤيه ومسميني لوبيا علشان قريبه من اسمي وعشان انا كمان بحب اللوبيا. ماشي بالهنا والشفا.
0: بالهنا والشفا يا لوبيا.
1: انا اقول لك احنا كمان لوبيا خلاص بقى.
0: ماشي. مسج جاي لنا الساعه 6 الا 5 بتقول لنا صباح الخير. صباح
1: يا صباح الفل.
0: صباح الجمال والكريستال.
1: ليه صباح الخير؟
0: صباح الفل بقى.
1: اللي حصل
0: ما صباح الفل بقى.
1: ايه اللي حصل عشان يبقى صباح الخير؟ سلام عليكم. انا يا رب واجه رساله لزوجي احمد يونس وهو قاعد جنبي. ربنا يخليه لي. يا رب يخليه لك يا رب. وقوله كمان يخلي باله منه شويه وما يزعلنيش تاني. لقبي بقى اني بلم وراهم المصايب. انا هنا اهو. ده رقم. دي صار
0: عايش يا سارة.
1: لمي وراهم والله العظيم احسن ما نسيب الدنيا بايظه.
0: عايش سارة عايش. انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا رسائل اكتر على 015 59 55 1006. وكمان طمنونا عليكم اينما كنتم. ولو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تنبهونا عشان نقول للناس اللي لسه ما اتحركتش ان هم ما يجوش الاماكن دي عشان ما يسحموهاش اكتر.
1: ما يسحموها ويسمعوا
0: يعني. ممكن تسحموا الاماكن اللي فاضيه فكله يبقى بيسمعنا.
1: يلا 015 59 55 1006. قولوا لنا لقبكم ايه في الشله بتاعتكم علشان نعرف هنرجع لكم على طول. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكة.
2: أنا بعتذر لك عن سكوتي.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الذهب. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
5: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو، مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم محمد منير ودينا بهجت، ورقمنا 015-595-1006. مفيش حاجة بنغيرها خالص غير الاوتفيت بتاع كل يوم، بس
2: هو ده ريدي ويز مي،
1: هو ده
2: اوتفيت تشيك.
1: كنت فاكره ان احنا السبت وهقول لهم جس اللون اللي احنا لابسينه.
2: تخيلوا النهارده الاوتفيت ايه.
1: اصل احنا السبت يا جماعه بنبقى راديو فقط، فبنقول لكم انتوا تجس احنا لابسين لون ايه، بس احنا دلوقتي معاكم على التي في عادي. وبعدين منير بيرجع يعمل حركات غريبه بوشه، ف
2: منتل
1: بيعمل اشياء كده، فلو انتوا شايفينها
2: وبعمل حاجات والكاميرا موجوده على دينا بعمل حاجه
1: ايوه والله العظيم انا نفسي اصور لكم، بس
2: الحمد لله
1: نفسي اوريكم اللي بيحصل فيا.
2: تخيلي بقى ان صلاح ممكن يوقفوا رخصته في انجلترا.
1: ايوه اتخيل.
2: شوف الجرأة.
1: شفت قرينا خبر قبل كده كده فاكر. وصلنا لفين؟ طمني.
2: تخيلي يعني ان الجرأة وصلت للدرجه دي، حتى لو ما بقاش موجود في البريمير ليج فنسحب رخصته يعني.
1: قفشوا عليه، ما هو ده اللي بيبان بقى وقت ال
2: نورمال. بتنتهي فتره ايقاف رخصه قياده صلاح لعب منتخبنا الوطني والمحترف في ترابزونسبور في اواخر شهر فبراير 2027 بعد صدور حكم قضائي في شهر اغسطس الماضي بيقضي بسحب الرخصه لمده 6 شهور.
1: ايوه، وصلاح بقى عوقب بايقاف رخصه القياده بتاعته في انجلترا لمده 6 شهور زي ما منير كان لسه بيقول، بعد ما ظبطوا السياره مملوكه بتاعته بتنطلق بسرعه جدا يعني السرعه مخالفه، وهتلاقي ان هو ما كانش بسرعه قوي يعني. اكدت بقى صحيفه ذا سن الانجليزيه ان صلاح لما بلغش الشرطه بهويه الشخص اللي كان راكب السياره، بعدها رصدها رادار منتقل وهي بتتجاوز السرعه في مقرها في مارس 2026.
2: طيب، في المحكمة أدانت صلاح غيابيا بسبب عدم تحديد هوية قائد السيارة، وقضت بإيقاف رخصة قيادته لمدة 6 شهور، لجانب كمان تغريمه حوالي 770 يورو في أغسطس الماضي. دي مش المرة الأولى اللي بيواجه فيها صلاح مشكلات تتعلق بمخالفات المرور.
1: قبل كده برضو كان في 2022 ايام ما كان راكب برضو عربية كانت فيراري وكانت بسرعة زائدة برضو، وفرضت عليه غرامة لجانب ان هو احتساب 3 نقط من كجزاء يعني على رخصته القيادية.
2: كمان تم رصده في ده كل المخالفه تم رصده في 2018
1: بقى بنقول على كل حاجه.
2: طب على فكره بقى كان بيتكلم في الموبايل وهو سايق في 2018، احنا مش عايزين نتكلم بقى
1: عامه بقى
2: فلو
1: مش سرعه بس يعني
2: ومش حد تاني الموبايل. كان هو
1: وبالصوره.
2: شوفوا بقى
1: هتعملوا ايه.
2: ها.
1: طب بما ان احنا جبنا سيره الكوره بقى، عمرك شفت طفل بيكذب علشان كوره؟ اظن يعني
2: كده العادي
1: يعني. ده الطبيعي، بس مش هيكذب على المدرسه ولا اهله هيكذبوا على المدرسه.
2: لا اهله مش هيكذبوا على المدرسه.
1: اما بقى بص بقى، طفل اتقفش على الهوا. على الهوا ازاي بقى؟ اقول لك ازاي. قول لي ازاي.
2: ازاي صحيح اتقفش على
1: الهوا؟
2: هو ازاي اتقفش على الهوا؟ ما انا كان عندي بس
1: الامور فاهمك عامه. ماشي، في مشجع بقى صغير لنيوكاسل اتقفش على الهوا مباشره بعد ما غاب من المدرسه علشان يحضر مباراه فريقه ضد ارسنال.
2: ده كده رضا. هو ازاي زي الحاجات دي؟
1: هو ازاي زي الحاجات دي؟ ده شقك اخوك. حد يعمل كده في شقه؟ الطفل بقى هو سامي سكوت، عنده 9 سنين، وسافر لندن مع باباه مارك بعد ما مامته كلير قالت للمدرسه ان هو عيان، لكن الكاميرا بقى بتاعه سكاي سبورتس صورته وهو بيحتفل بهدف انتوني جوردن في فوز نيوكاسل 2-0، واصحابه في المدرسه عرفوه على طول. وبعدها كمان انتشرت بقى اللقطات بقى وهو مبسوط وكده، والمدرسه سجلت غيابه كغياب غير مبرر. مفيش اكسكيوز ولا عيان ولا بتاع،
2: مفيش مبرر.
1: شقك اخوك.
2: حد يعمل كده؟
1: واضح انها ما لقتش مكان تركي.
2: زي الحاجات دي فعلا. ما بنعملش كده يا جماعه. اي حاجه فيها حاجه بتتصور بلاش نروحها واحنا خلايين من حاجه، علشان هنطلع في التصوير
1: دايما. والله العظيم لما حد بيقول ان هو الكذب ملوش رجلين، هو بجد الكذب ملوش رجلين. دايما هتتقفش.
2: بالظبط
1: هتتقفش والله.
2: هتيجي
1: ايا كان، هتلاقي حد عارف حد.
2: وبعدين اللي بيكذب بينسى.
1: حد هيقول
2: اللي بيكذب بينسى.
1: بالظبط. عمر ما في كذاب هيفتكر غير لو هو كذاب بالفطره يعني.
2: مولود كذاب اصلا.
1: يعني لو انت كذاب اللي هو متعود تكذب، ودي يعني ربنا يعافينا جميعا. هتلاقي ان
2: هي بتكلم حد معين عامه.
1: لا والله ما احنا مرينا البتاع. فهتلاقي ان انت لا هتتقفش هتتقفش والله. هل انت كدبت قبل كده واتقفشت؟ مش بسالك انت، انا بسال الكاميرا. انا بسال
2: كلامي وهنا كلامي مش لمونير.
1: وهنا كلامي مش على منير.
2: ماشي.
1: 0-15-5-9-5-2-1-0-6 قولوا لنا لو انتوا كدبتوا قبل كده واتقفشتوا. وبرده موضوع حلقتنا ايه الجوب ديسكريبشن بتاعكم في الشله؟ ايه بقى اللي انتوا بتكونوا معروفين عليه؟ يعني انت معروف ان انت الشخص اللي بياكل الاكل كله، انت الشخص اللي بيقول الاكل المكان الحلو ده للاكل مثلا،
2: او انت الشخص اللي بيكمل بقيه اطباق صحابه كلها بعد ما يخلص طبقه.
1: عارف بقى في حد بس ده يعني لقبه يبقى وحش جدا، اللي هو يقول لك لا انا مش جعان مش هطلب مش قادر، اول ما الاكل ينزل هو مش بتاعه
2: هقول لك بقى
1: ناكل بقى.
2: انا وصلت الحل، وصلت الحل. لا لا بقى في حل،
1: انا عارفه حلك. اقوله لك؟
2: قوليلي.
1: هتطلب له اكل وهو
2: انا بطلب اكل للناس اللي مش عايز تاكل. يعني لو بنطلب اوردر، ده الاوردر يا جماعه ده بتاع اللي مش هياكله.
1: ما هو برضو هياكل اكلك.
2: لا
1: ايوه
2: لا لا انا جايب اوردر للي مش هياكله علشان لو قررت تاكله.
1: اصله بيعصبني جدا. طب ما انت قلت مش هاكل. لا واللي هو مش بيدوق، يعني ما عنديش مشكله تدوق، انا اصلا شخص بحب اشري فود عادي. بس انت مش بتدوق، انت بتاكل معايا.
2: انت معلم انت مش بتدوق.
1: متحفش. انت بتاكل معايا.
2: ما تحفش.
1: ما طب ما انا جعانه. مهم يعني
2: تيجي نصالح ناس على الواتساب. علشان دينا بعت لنا غالبا رقم اخره 63 على الواتساب. دينا تانية خالص.
1: أوكي.
2: بتقول لك اسمها ترتيل، جايه من ترتيل القران، علشان زعلانه انكم نطقتوا اسمها غلط. لا
1: انا اسفه طبعا. لا ترتيل ترتيل، احنا اسفين. اسمك حلو قوي.
2: ايوه جدا. دانا وترتيل وعلي بحبكم قوي. قول لهم اسمعوا كلام مامي. هم ما تسمعوا كلام مامي يا جماعه.
1: اسمعوا كلام مامي.
2: دانا وترتيل وعلي صح يا جماعه، ما تسمعوا كلام مامي.
1: صح.
2: ما نسمع كلام مين. بحبكم قوي، بسمعكم على طول وانا في الطريق، ويشرفنا جدا والله متابعتك، وربنا يخليهم لك ويحفظهم وتشوفيهم اشطر ناس في الدنيا. قلب عمو وتحياتنا جدا جدا، وشكرا على المسج، وبنعتذر وقلنا الاسم صح، يعني اتمنى ان احنا نكون قلنا صح.
1: عندي مسج حلوه قوي بقى من رقم اخره 965. سواقين النقل بيقولوا لكم مساءكم شهد بامر الله، والحاج مصطفى بيقول لكم عايز اسمع محمد منير نعناع الجنينه.
2: صلى على النبي.
1: 24 ساعه احنا معاكم، دي حاجه تشرفنا والله العظيم.
2: احنا اللي معاكم، يشرفنا.
1: وحاضر هنشغل الاغنيه على طول طبعا. ماشي. مين تاني معانا؟ مين تاني؟ ماشي.
2: مساء الخير، انا احمد وبنتي اسمها رام الله، وهي دلوقتي بتعيط وما بتسكتش غير على اغنيه. على اغنيه ايه؟
1: ايه استنى هنشوف.
2: ايه
1: أغنية في منزل أنثى السنجاب؟
2: إيه الأغنية اللي في منزل أنثى السنجاب دي؟ أنا ما فهمتش.
1: ما أظن إن إحنا مش
2: ولا أرتست ولا إيه؟
1: ما أعرفش. أرجوك نورنا.
2: قول لنا، وإحنا ما نرضاش على زعلها أبدا والله، بس قول لنا إيه الأغاني اللي عايزة تسمعها؟ أنا مش فين اسم الأغنية، أنا مش عارف
1: إيه الموضوع.
2: أيوه قول لي اسم الأغنية وأشغلها والله.
1: إيه القصة يا جماعة فهمونا.
2: فين الحب جاني؟ حد بيقولك فين الحب جاني؟
1: فين؟
2: ده رقم اخره 03. هو فين الحب جاني؟
1: واحنا شغلنا توليت، شغلنا ايه؟ ما تيجي عدي عليك.
2: نيفر توليت.
1: شغلنا ما تيجي عدي عليك.
2: فين الحب جاني؟
1: الحب جاني. جاني الحب جالك ولا لسه؟
2: ما عندك ايه كمان بيقول؟
1: انا بساله هو على فكره. بسال اللي بعت المسج. ماشي معاكم في السكه. ماشي ده محرم بيك بعت لنا كده، هو اليوزر نيم كده بعت لنا. معاكم في السكه.
2: الشارع بيبعت لنا.
1: معانا
2: ولا مدان ده ولا ايه؟
1: ماشي طمنا.
2: مساء الخير، انا سامي، الدائري واقف جدا باتجاه المنيب او اتجاه المريوطيه، ويا ريت اغنيه لتامر عاشور. طب قول لنا في اتجاه المنيب واتجاه المريوطيه. ماشي، ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالسلامه. وخلوا بالكم يا جماعه، الناس المتجهه في الاماكن دي تبص على اي ابلكيشن بتاع مابس، علشان ايه؟ ما تخشش في الزحمه تسحمها اكتر.
1: بص بقى، مها من الرياض بقى وهي بتجوعنا كل حلقه بقى والله، انتوا بتهونوا عليا الغربه والحاجه معاكم بتخلط بسرعه. عملت صدور فراخ مخليه بالخضار ورز ابيض، تعالوا بالهنا والشفاء، انا بيسموني مها قهوه. لا انا عارفك مها من الرياض. او مها من مصر لما بتيجي مصر.
2: موضوع قهوه ده جديد علينا بصراحه.
1: القهوه دي جديده. ده اشرف. فين اشرف؟
2: طيب
1: فين اشرف النهارده؟
2: ازيك اشرف؟ عامل ايه؟ طارق كمان بعت لنا على الواتساب بيقول معاك في السكه، مساء الفل، بسمعكم وانا مروح، توصل بالسلامه. حقيقي بتهونوا عليا الطريق والله، يشرفنا جدا جدا. يشهد ربنا اني بحبكم في الله والله، يشرفنا. ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنك انت وكل الحبايب اللي بيسمعونا، وتوصل بالسلامه، ربنا يستر طريقك ومنور الدنيا. عايز اسمع منير في دايره الرحله
1: ولا انا الجنينه؟ اختار
2: في دايره الرحله. مؤثره جدا.
1: مؤثره قوي فعلا
2: جدا. ليه هي سنين العمر
1: ترضي لينا بالمر
2: ده لولا فينا. خلاص
1: كهان علينا العمر.
2: خلاص والله
1: خلاص بقى ما تعيطش. ازيكم؟ عندي صاحبي عبد الله النورس ماشي بمبدا خالف تعرف. هو ده اللقب بتاعه.
2: حلوه.
1: هو ده اللقب بتاعه. ده صعب جدا فعلا، بس بتبقى صعبه قوي. عارف انت الناس اللي هو يعني مثلا هقول لك حاجه، تقول له مثلا النهارده الجو حر قوي، فيقول لك لا لا النهارده الجو بجد نار. طب ما انت بتعترض ليه؟ ما احنا في نفس الحته، ما احنا بنتكلم نفس الحاجه، ليه بتختلف وخلاص؟
2: في برضو اسم الاغنيه في منزل انثى السنجاب.
1: طب يعني
2: طب والسنجاب. طب والسنجاب نفسه وهو بره المنزل نعمل ايه؟ نعمل ايه احنا في المواضيع دي؟
1: جوه المنزل
2: يا شوفين عندك ولا ايه؟ انت لقيتي بتسرش على سنجاب بجد ولا ايه؟
1: لا لا والله. يعني انا بس عايز افهم،
2: في سنجاب؟
1: لا.
2: طيب ولا انسى السنجاب
1: ولا منزل ولا اي حاجه. بس ممكن نروح نسمع القمر رامي صبري، ايه رايك؟
2: يلا طيب، يلا بينا.
1: راجع لكم تاني معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06226.
2: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف إن السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الأيزو. اشتري من فروعنا أو أونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
5: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
6: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
7: لو عارف الفرق بين الهايبرد والبلاج ان هايبرد والريف والايفي ما تفوتش جرين فرايداي ماركت 2026، اكبر سوق ترفيهي للسيارات الذكيه والكهربائيه جديده او مستعمله من الوكلاء الرسميين والموزعين المعتمدين، وكمان تست درايف من 9 صباحا ل 2 بعد نص الليل الخميس والجمعه 8 و9 اكتوبر، فندق الماسا مدينه نصر. الدخول مجانا بدون اي رسوم برعايه منصور يوزد كارز، الكان اوتو، ارك فوكس، فورثينج، اس ان اوتوموتيف، دانك فانج، فويا، ام هيرو، نور الدين الشريف، روكس، نيسان. تسجيل ضريبي 609-175-149.
8: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
9: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
10: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumafm.

0: النجمة ما تسحم ليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت ما يفرق ليش
1: اي حد غيرها مش فاهم حد غيرها احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض.

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دلوقتي
2: قولي دلوقتي
1: في حاجات جديدة خطيرة.
2: طب قول حاجة.
1: باستا.
2: قولي حاجة واحدة باستا من ربنا كتبها علينا.
1: مش عادي.
2: احنا دخلنا في الموضوع
1: يا جماعة. معلش يا جماعة احنا البريك خلص فجأة ورجعنا البرنامج. كانت
2: فجأة لقيناكوا بتتكلموا.
1: تاكل ايه النهاردة؟
2: فبقول فبيقولي اكل ايه.
1: خطيرة.
2: للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا ولسه هنشوف هناكل ايه وانتم ما قلتولناش هناكل ايه. بس معاكم يوم السبت عادي زي ما احنا واحنا مكملين برضو معاكم. عامة هنقرا شوية مسجز كده عشان نعرف لقبكم في الشلة ايه.
1: يلا بينا. مساء الخير. انا حبيبة بحبكم قوي وعايز اقول احمد جوزي كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد جوازنا التاني وكل سنة واحنا سوا دايما عقبال سنين كتير واحنا سوا. ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم ويسعدكم ومبسوطين جدا ان انتوا بتسمعونا ويا رب يكون سمع المسج دي. وهابي انيفرسري.
2: هابي انيفرسري. اوكي. عادل يوتا. انا الشخص اللي احب اختار المطعم بعناية شديدة جدا واقرا كل الريفيوز واحب اخد معايا الشوكة والسكينة والمعلقة بتوعي.
1: ايه ده؟
2: واصحابي في مصر قالوا لي لازم تقول المدير ان دي ادواتك علشان تتجنب اي مشكلة. انا عمري ما شفت حد بيروح بحاجته فعلا.
1: وممكن يكون المطعم يفتكر انك ضارب الحاجات.
2: سأقولك حاجة. يعني انا شخص عامة اريوف شوية فاللي هو يعني ممكن ابقى اللي هو لازم انظفهم لازم فدي فكرة احلى.
1: بس لا اللي في حاجات مش هينفع تنظفي بيها وتاكلي منها على طول فاهمة. الحاجات اللي بتبقى في المواد اللي في الاشياء اللي بننظف بيها دي هناكل.
2: ما لا مش وايتس تبقى كحول.
1: هنقول اسم البرودكتس على طول كده. هنقول والله
2: ايه
1: كحول. ماشي خلاص.
2: ايه
1: خلاص.
2: الكحول.
1: ماشي مفيش حاجه
2: عادي.
1: لا بس ليه بتنظفي بكحول؟
2: علشان بننظف.
1: ايوه بس مش حقنه برضو فاهمه.
2: لا لا. طيب ماشي
1: كده بنطهر يعني الاشياء.
2: ايوه
1: ماشي ماشي.
2: وبعدين ما بتحسش.
1: او اللي انت فيه ده من الكحول. خف شويه. ماشي. نهال وفريد بنسلم عليكم قوي قوي بنسمعكم واحنا رايحين حفله تامر حسني.
2: بحبكم دول صحابي.
1: انا قلت يا جماعه انا قاعد كده طرف في النص كده انا مش طرف في الموضوع والله مش توعيني. طيب شغلوا لنا اي حاجه لتامر. بنحبكم احنا كمان بنحبكم طالما اصحاب دينا بقى بنحبكم جدا جدا.
2: ماشي. رقم اخره 764. عاملين رز بالشعريه وصينيه فراخ بالبطاطس.
1: تعالوا تغدوا معانا رز بشعريه وملوخيه وبطاطس بالفراخ.
2: ايه قصه الرز
1: ده؟ يلا بقى يلا بقى.
2: ايه طب ايه ما مكرونه ولا رز وبطاطس وملوخيه وكده؟ انا جه في دماغي فكره دلوقتي. خلاص
1: فكره هنا في زيت.
2: لا
1: لا والله.
2: لا والله
1: يا فكره هنا في زيت.
2: معلش يا جماعه انتوا دخلتوا علينا فجاه برضه.
1: سوري سوري. هابي ويك اند بقى يا جماعه. نورتوا الدنيا منير انت ودينا. ده ايهاب رودي. يا بوب يا بوب ده نورك دايما والله. شكرا جزيلا على المسج الجميله.
2: الساعه الثانيه فقره الاكل اتفضلوا معايا فراخ وكشك صعيدي معمول بشوربه الفراخ والبصل. حماده المصري. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. ما تجوعوناش بقى.
1: عايز اقول لمريومه حبيبتي كل سنه وانت طيبه عقبال مليار سنه وربنا يخليكي ليا دايما يا اجمل زوجه في الدنيا. وهي سامعاكم معايا في العربيه فعايزين نحتفل بقى. انزل يا جميل على الساحه.
2: يلا
1: بقى
2: يلا بينا.
1: هابي بيرثدي بقى وكل سنه وانتم طيبين وربنا يجعل ايامكم كلها اعياد ويخليكم لبعض ويسعدكم. وشكرا على المسج الجميله.
2: هو امتى يوم الخميس بقى رز بقى وشعريه وملوخيه وبطاطس وفراخ برضو؟ تعالوا اتغدوا معانا الرز بالشعريه.
1: تم اعتماد الوجبه.
2: هو ايه القصه الموضوع؟ بالهنا والشفا يا جماعه. ولكن للاسف حلقتنا انتهت دلوقتي. بس احنا معاكم يوم السبت عادي زي ما احنا دايما. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه على نجومه في ام 100.6 ونجومه في ام تي في. بنكون معاكم كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ7. ولكن حلقتنا انتهت. هنكون معاكم السبت قبل دلوقتي بساعتين. باي باي
1: باي باي.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: عارف يعني إيه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
2: ومع فهمك لانك شيء فكن مخلوق من اللاشيء.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.
2: تقارير أمريكية تؤكد توجه 2000 جندي مارينز وثلاث حاملات طائرات ضمن تعزيزات أمريكية ضخمة للشرق الأوسط.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
2: رئيس مجلس النواب يؤكد أن الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات بدور الانعقاد الجديد.
1: قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان تدريبا مشتركا.
2: مصر تستضيف غدا منتدى العالمين إفريقيا بمشاركة رؤساء دول وممثلي حكومات وخبراء.
1: الأوقاف تفتتح 28 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.
2: الأوقاف تعلن انطلاق مسابقة كبرى في علوم القرآن الكريم بجوائز نصف مليون جنيه.
1: غدا أجواء خريفية وأمطار قد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. أجازة سعيدة، ويك اند لطيف، خلاص الويك اند ابتدى عند معظم الناس، ودايما يوم الخميس بيكون يوم له علاقة بحاجة جميلة لطيفة، حتى لو الحاجة الجميلة دي هي مجرد الراحة، أجازة من الشغل، يعني كده الهدوء السكون، أتفرج على حاجة بحبها على التلفزيون، أقابل ناس صحابي، أتكلم في التليفون، أكل حاجة بحبها، أروح مشوار عند في مناسبة. فمعظم المناسبات طبعا بتؤجل إلى يوم الخميس. يا رب كل أيامكم تكون مناسبات سعيدة، كل أيامكم تكون لطيفة، كل حاجة حلوة. بحب نطمن على أخباركم من خلال مشاركاتكم على الواتساب على 0155951006. في الحلقة المفتوحة اللي بتحقق جميع الأمنيات وبتحقق جميع الطلبات لجميع الناس في مختلف المجالات، هو ده عنواننا النهاردة. والأغنيات السبعة مشاركين معانا طول الأسبوع بتمتنى، مش موجودين معانا فقرة 3-1 برضو مش موجودة معانا، لكن عندنا ساعة كاملة من المزيكا اللي بنختارها إحنا بنفسنا. يعني هتبعتوا مسج فيها اسم أغنية واسمكم وتشاركوا معانا وتستمتعوا معانا بالحلقة دي إن شاء الله. ففي انتظار مشاركاتكم هنبدأ بأغنية فيها جميع الألوان لكل الناس اللي بيسمعونا وجميع أذواق الموسيقى.

طالع موضة دلوقتي استخدام الإفيهات في الأغنيات، وبقت حاجة ملحوظة، ومنها بابا كان فنان. يعني ده إفيه على فكرة، ده إفيه بيتقال طبعا ومتداول في كلامنا، زي العسل ده ماما كانت نحلة والحاجات اللطيفة دي. بابا كان فنان، والأغنية طبعا بتاعت بهاء سلطان يا مصر بتعمليها إزاي، برضو ده إفيه. يعني فاكرين إيه بقى أغنيات تانية فيها إفيهات أو متداولة كده واحنا ممكن مش واخدين بالنا وبقت موجودة في الأغنيات عادي كده حوالينا في الموضة اللي احنا فيها اليومين دول؟ واليومين دول الموضات يعني متعددة ومختلفة في حاجات كتير، منها موضة الفيتشرينج، أغاني الفيتشرينج، إنه لما يكون في اتنين بيعملوا فيتشر مع بعض أو بيغنوا مع بعض عادة الأغنية بتضرب. أغنية اسمها غريب، الاسم مش يعني مش دارج، زي كلمنتينا وزي نانو وزي حاجات كتيرة مختلفة. فبرضو ده ممكن هل يكون ده سبب إن أغنيتين دول نجحوا، أو الأغنيات اللي بتحمل عنوان كده بينجح؟ طيب بابا كان فنان ومصر بتعمليها إزاي، الإفيهات بتنجح برضو شكلهم كده. إيه أغنية تانية فيها في جاية على بالكم

أغنية أصولي تامر عاشور بتحيرونا كده أكتر وأكتر، مش حبيبي بس بتاعت أنغام بهديها دي سارة بعتها المسج وبتقول أغنية مش حبيبي بس بتاعت أنغام لأحمد يونس جوزي، وأقول له إني بحبه قوي، ربنا يخليك ليا ويبارك لينا في يونس إن شاء الله، ربنا يخليكم لبعض أمين كلكم كده ما يحرمكوش من بعض. طيب واضح إنه غبت الحبايب هي اللي هتكون موجودة معانا، ودي الأغنية اللي احنا هندور عليها دلوقتي حالا وهنسمعها دلوقتي حالا لتامر عاشور، يلا بينا.

في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: سلاش آت نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: منكمل اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والنهارده عندنا اصدار جديد لاغنيه جديده زي ما دايما بنحاول في البرنامج ان احنا نعرفكم على كل المزيكا الجديده. هي اغنيه جديده لرحمه محسن بعنوان انا الخساره. معانا رحمه على التليفون. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: ازيك يا رحمه؟ ايه الاخبار؟
2: الحمد لله حبيبتي، كله تمام الحمد لله.
1: مبروك الاغنيه الجديده انا الخساره.
2: ميرسي يا سيدي، ربنا يخليك حبيبه قلبي.
1: بصي، بعد سر وجعنا انا ما عنديش كلام كتير اقوله لك بصراحه، لان حبيب. الاغنيه فعلا سابت فينا علامه ما يمحيهاش اي عمل فني اخر.
2: مبسوطه جدا والله
1: يعني حقيقي. ازاي الاغنيه دي نجحت النجاح ده ولمست قلوبنا وعلمت فينا، طلعت الكلمتين اللي كانوا موجودين جوه كل حد فينا ومش عارفين نقولهم؟
2: الحمد لله، ده كرم ربنا عليا والله. الحمد لله مبسوطه جدا ان بقدم اعمال بتلمس الناس، ومبسوطه قوي ان يعني هما بيشوفوني في الوان جديده ومختلفه، والحمد لله ربنا بيوفقني فيها، ويا رب دايما على طول اقدر اعمل كده. يعني
1: تحياتي طبعا لنورد، وطبعا اكيد
2: طبعا اكيد نورد طبعا وكل شعب تونس طبعا اكيد.
1: سريعا كده بس عشان برضو لازم نقف عند الاغنيه دي، التعاون ده جه ازاي؟ هي كانت اغنيه عند نورد وانت شاركتي، هي اغنيتك على ما اعتقد وهو اللي شاركك فيها صح؟
2: لا الحقيقه هي كانت فكره المنتج حامد، وهو كان يعني هو صاحب فكرة الديون، هو يجمع صوت موسيقي. فالميكس ايه كده يعني زي ما انتوا سمعتوه، يعني هو عرض عليا الغنوة في الاول. طبعا انت عارفة انا كنت طالعة من اللون الشعبي، يعني هو مش لوني، فانا كنت متخوفة شوية، ولكن يعني لما دخلت في الموضوع انبسطت جدا وحسيت ان الاغنيه قريبه قوي مني، الحمد لله ربنا وفقني فيها.
1: يعني هي فعلا،
2: وطبعا نورد اضاف كتير جدا جدا يعني للغنى،
1: صوته جبار واداؤه عظيم
2: طبعا.
1: يعني
2: طبعا
1: بحس انه تميمه حظ برضو اضافه
2: طبعا
1: قويه جدا
2: طبعا
1: مع
2: طبعا
1: في اي اغنيه
2: طبعا اكيد.
1: يعني تعتبر سر وجعنا هي نقله بالنسبه لك من لون غنائي لون غنائي اخر صح كده؟
2: مظبوط يعني كانت النقطة الفاصلة بين نقلتي من الشعبي للبوب. يعني حاجة تمهيدية عشان الناس ما تتفاجئش. يعني
1: هنرجع تاني للشعبي ولا خلاص كده؟
2: لا ايه المشكلة يعني انا في الاول في الاخر بقدم الغنوة الحلوة والكلام المحترم، حاجة ما فيهاش اسفاف، حاجة تليق بالناس، اي حد من افراد الاسرة يقدر يسمعها، واي نوت يعني عادي. طول ما في اغاني حلوة انا بشتغل.
1: طب رحمة محسن تفتكري ايه سر نجاح سر وجعنا؟
2: والله هو كرم ربنا طبعا الاول قبل اي حاجة، والنية طبعا. انا طول الوقت الحمد لله بجتهد جدا في شغلي وبتعب، وطبعا انا بشوف ان الكل مجتهد المفيد. تاني حاجة الغنى قريبة جدا للناس، يعني ما فيش حد ما مش كلامها حقيقي قوي، لحنها ناعم، واللحن والكلام لما اتمزجوا مع بعض طبعا وزعهم جلال حمداوي اداهم شكل تاني خالص مختلف، وحاجه طلعت يعني طلعت قريب قوي من القلب، فلمس الناس. فاي حاجه بتلمس الناس على طول بيحبوها بيتعلقوا بيها. يعني سر وجعنا نجاحها مكمل لحد النهارده، الناس بتسمعها في الشوارع وفي كل حته يعني
1: لحد النهارده
2: الحمد لله.
1: دي هتكمل لحد اخر يوم تقريبا في الحياه، ومفيش حد هيبطل يتوجع من البني ادمين يعني انا ما اعتقد كل ما حد يتوجع من حد هيسمع الاغنيه دي.
2: طبعا هو الكلام قريب قوي من الناس عشان كده لمس الكل يعني، فالحمد لله.
1: طيب خلينا نقول بقى مبروك لبدايه جديده وهي انا الخساره. يعني الاسم برضو دراما بقوه هو غريبة الشكل
2: الله.
1: يعني ايه انا الخسارة؟ يعني ايه انا الخسارة؟ انا اللي خسرانة يعني قصدك تقولي ولا
2: لا؟ يعني انا خسارة اي حد حصلت عليا، انا الخسارة اللي انت مش هتعوضها.
1: الله عليك.
2: وانا الحقيقة اللي انت عايز ترفضها.
1: الله عليك. ده حد بقى دي علاقة حب انتهت بان حد ضحى بحد صح؟ كده؟
2: لا مش شرط علاقة حب. أي حد عايز يقول للحد أنا خسارة يعني في حياتك هيسمع الغنوة. يعني في شتى العلاقات مش شرط، مش كل العلاقات يعني لازم يبقوا حبايب، يعني ممكن أصحاب ممكن كده. بس ربنا ما يفرقش بين الناس أكيد.
1: أمين.
2: هي غنوة برضو يعني إن شاء الله تلمس الناس، هي نزلت على اليوتيوب. وبتمنى ان كل الناس تسمعها يحبوها زي ما حبوا سر وجعنا. وهي اول غنوه في الالبوم بتاعي اللي هو بيضم 8 اغاني.
1: طيب عنوانه انا الخساره ولا اسمه ايه الالبوم؟
2: هو الالبوم اسمه مالوش تاني. بقى ما هن في الناس ونستحضر مشاعرهم الحزينه، بعدها هنرقصهم بقى ان شاء الله.
1: صح، في حاجه بقى يعني اصلي سر وجعنا دراما ودي دراما، في بقى هنفرح ان شاء الله في يوم من الايام.
2: هنفرح ان شاء الله الغنوه اللي جايه بعد كده ان شاء الله هنرقص وهنفرح وكل حاجه.
1: في شعبي بقى؟
2: لا الالبوم ما فيهوش اغاني شعبي
1: خالص،
2: هي كلها اغاني. وزي ما قلت لك هي الوان جديده من المزيكا غنتهاش قبل، فان شاء الله الناس يحبوني فيها. يعني
1: في سر اكسكلوسيف تقول لنا عليه قبل طرح الالبوم؟
2: ان الغنوة اللي جاية ان شاء الله اوعدكم هتبقى يعني هترقص الناس كلها وهتفرح الناس كلها. يعني
1: في فيتشرينج مع حد برضو تاني في الالبوم الجديد؟
2: لا يعني انا الالبوم كله هو سنجل ليا. وانا اتمنى طبعا ان يحصل اي تعاون فنانين من مصر والوطن العربي كلهم، يعني ناس مهمة.
1: مين اللي بتتمني ان انت تغني معي؟
2: بصي يعني ما فيش حد بتمنى اغني معاه. انا في الاول في الاخر بأدي الغنوة الحلوة، يعني انا بدور على الموضوع الحلو والفكرة الحلوة والاقي نفسي فيها واحسها بعملها. يعني انا ممكن اغني مع اي حد طالما الفكرة حلوة وفكرة هيغني معايا، لا طبعا. بس بتضيف الفرق اكيد.
1: رحمة محسن فريق العمل اللي اشتغلتي معاه في الألبوم الجديد تقول لنا أسماء، هل هم ناس جداد ولا من الأسماء الكبيرة؟
2: لا طبعا معروفة. اشتغلت مع أسماء طبعا معروفة، ما اشتغلت مع مديان، اشتغلت مع أحمد الملكي، اشتغلت مع محمدي، مع أحمد عادل، مع مصطفى حدوت، عطار، محمد عبد الرحمن، عمرو عادل، اشتغلت مع جلال الحمداوي، هشام البنا، مش عايزه انسى حد. يعني طبعا ما شاء الله صناعهم مين. يعني
1: هنشوفك في رمضان مع احمد العوضي او حتى بصوتك في تترات المسلسل الجديد؟
2: لا انا مش دلوقتي السنه دي صرمت. انا يعني مركزه قوي قوي بصراحه في الالبوم بتاعي، يعني نفسي ينجح وعايزه وقت طويل، كنت مركزه معاه جدا. وان شاء الله لو مش موجوده في رمضان ده ممكن ابقى موجوده في رمضان اللي جاي.
1: ولا في تتر يعني، ولا حتى غناء تتر مسلسل معين؟
2: لا لحد دلوقتي انا يعني عندي شغل في يعني مسلسل معروض عليا، بس هو مش في رمضان، يعني هو اوت اوف سيزون. بس يعني مش هقدر اقول عنه اي حاجه دلوقتي لاني لسه ما اتفقتش. ولكن يعني اتمنى ان شاء الله ابقى طول الوقت بقدم للناس اعمال مهمه في رمضان خارج رمضان. دي فكره، المهم ان الناس تسمعني.
1: اكيد. بنشكرك على وجودك معانا على نجوم اف ام، وبقولك مبروك انا الخساره. والالبوم ان شاء الله يعني هينزل برضو اغنيه اغنيه ولا هينزل كله مره واحده قريب؟
2: لا ان شاء الله احنا بس بدانا بانا الخساره ده. وان شاء الله كمان ايام هينزل باقي الالبوم كله ان شاء
1: كله
2: الله
1: مع بعض.
2: 7 اغاني ان شاء الله باذن الله.
1: ان شاء الله 7 اغاني. اوكي انا بتفائل برقم 7، انت فاهمه.
2: انا كويس الحمد لله. خلاص ان شاء الله وشك حلو علينا.
1: ان شاء الله يا رب يا رب يا رب.
2: خلاص كده متفائله اكيد، يعني طالما طلعت الالبوم بمكالمه مع زيان عبد الله يبقى اكيد ان شاء الله نجح باذن الله.
1: ربنا يخليكي انت اللي ناجحه دايما في اعمالك، وربنا يوفقك، وان شاء الله كل حاجه جديده تكون بالتوفيق وبالنجاح وكل حاجه حلوه. شكرا ليكي.
2: بشكرك. ربنا يخليكي وبشكر كل المستمعين. ميرسي لك.
1: شكرا ليكي. بشكرك.
2: باي باي.
1: رحمة محسن كانت موجودة معانا على التليفون واتكلمنا عن إصدار جديد بيتم طرحه النهاردة، وهي أغنيتها الجديدة أنا الخسارة زي ما سمعتوا. خلونا نسمع الأغنية لأول مرة على نجوم أف أم، وفي انتظار مشاركتكم برأيكم في الأغنية بعتوا على 015 595 1006.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا يا شباب اللي عايز يسمع أغنية معينة يبعت لنا اسمها دلوقتي سريعا. فاضل معنا حوالي 3-4 أغنيات في حلقتنا النهاردة. 4 نقول 4 كده. شاركوا وبعتوا على 015-595-1006. في مطلوب مننا لأنغام سبتلي قلبي ومش حبيبي بس أني واحدة فيهم. لو حابين ممكن تشارك معنا بس سريعا ابعتوا برضو الفوت. والناس اللي عايزة حاجة مفرفشة وحاجة كده فيها سعادة بهدلكوا الأغنية اللي جاية دي اللي انتوا طلبتوها مننا وهي سيدي انسى لنصيف زيتون. ولسه بنسألكوا يا ترى الإفي هو الموضة زي ما كان لسه مين الألوان لعمرو دياب كان بيقول بابا كان فنان. ومثلا سمعنا يا مصر بتعمليها ازاي لبهاء سلطان. ايه دور الإفي في الأغنية الحديثة أغنية اليومين دول؟ هل بقى الإجباري لازم الأغنية يكون فيها إفي عشان نحبها وتعلق معانا وتكسر الدنيا ونسمعها؟ ولو في بالكم أغنية مثل تاني ياريت تبعتولنا برضو اسم الأغنية على الواتس.

دي حلقة ليه ما اطلبه المستمعون فكروا في أغنية حابين تسمعوها بعتولنا اسمها على الواتساب تكون موجودة معنا إن شاء الله 0-15-95-55-1-0-0-6. عايز أسمع الإهداء والأغنية بمناسبة عيد ميلادها. محمد مصطفى عايز أقول كل سنة وانتي طيبة لروعة بنتي، وممكن أسمع أغنية بنت أبويا وأهدي على كل سنة وانتي طيبة يا روعة. يعني إيه الاسم الجميل ده؟ يا رب كده سنة سعيدة عليكي وتحقق لك كل أمنياتك. وشكرا جدا على المشاركة. طبعا عايز أقول لكم بقى على حاجة، أنا بدور على أغنية دلوقتي بكتب اسم روعة ما سيرش الأغنية باسم روعة، بكتب أغنية من كتر ما اسمك يعني مميز. فجاية بطلع أغنية بنت أبويا بكتب روعة مش بكتب بنت أبويا. يلا نسمع الأغنية بعديها لك قبل 100 مليون سنة.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: نقول لكم باي باي بقى دلوقتي, وان شاء الله نتقابل على خير يوم الحد اللي جاي في حلقة جديدة من اجمد سبعة دايما الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بشكركم جدا على مشاركتكم, ويا رب تتبسطوا بقى برامج نجوم اف ام على مدار 24 ساعة. كنت معاكم جيهان عبد الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يقرر عقد منتدى مصر 2026 من 19 إلى 24 من أكتوبر لعرض ما تحقق على أرض الواقع.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات أعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
1: محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة يعلنان إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال 1 مليار جنيه.
2: مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.
1: تقارير أمريكية تؤكد توجه 2000 جندي مارينز وثلاث حاملات طائرات ضمن تعزيزات أمريكية ضخمة للشرق الأوسط.
2: رئيس مجلس النواب يؤكد أن الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات بدور الانعقاد الجديد.
1: قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان تدريبا مشتركا.
2: الأوقاف تفتتح 28 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.
1: الأوقاف تعلن انطلاق مسابقة كبرى في علوم القرآن الكريم بجوائز 500,000 جنيه.
2: غدا أجواء خريفية وأمطار قد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للتلات مع سارة النجار من الحد للتلات من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يقرر عقد منتدى مصر 2026 من 19 إلى 24 من أكتوبر لعرض ما تحقق على أرض الواقع.
2: رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
1: محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة يعلنان إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مليار جنيه.
2: مصر تدين اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.
1: تقارير أمريكية تؤكد توجه 2000 جندي مارينز وثلاث حاملات طائرات ضمن تعزيزات أمريكية ضخمة للشرق الأوسط.
2: رئيس مجلس النواب يؤكد أن الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات بدور الانعقاد الجديد.
1: قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان تدريبا مشتركا.
2: الأوقاف تفتتح 28 مسجدا غدا الجمعة ضمن خططها لإعمار بيوت الله.
1: الأوقاف تعلن انطلاق مسابقة كبرى في علوم القرآن الكريم بجوائز نصف مليون جنيه.
2: غدا أجواء خريفية وأمطار قد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصه.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول قبل تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.
5: بين

0: انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم افلام على كيفك.
5: جديد نجوم افلام. عزيز عبدو مفيش غيرك. اغنيه جديده على نجوم افلام.
6: ما

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

دلوقتي جي معاكم مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا مساء الفل والسكر والجمال والدلال والحلاوة وكل حاجة جميلة على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، بيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي. البوب الصالح معاكم على الهواء، والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 لحد الساعة 12، والموقف برنامج متخصص في الأغاني الشعبي وكل مشتقات الحديثة للأغاني الشعبي، بقى مهرجانات بقى ومهرجانات تراب ومش عارف مين وازاي وفين ومنين، والجو ده كل ده موجود هنا في الساعتين دول. أكيد قبل أي حاجة بنتمنى للجميع يعني أحلى ويك أند وأحلى خميس إن شاء الله، يبقى خميس رايق عليكم والجو هو الحمد لله نعمة وفضل من عند ربنا ابتدى يحلو ويزبط، فإن شاء الله المود يحلو ويزبط مع الجو اللي بيحلو ويزبط. فتنسوش تواصلوا معنا وتشرفونا وتنورونا عن طريق واتساب 015-595-5006، ولو انتوا هتبعتولنا من برا مصر يبقى زائد 20-15-595-5006. ايه كمان يا بوب، ايه كمان عشان بس ايه يبقى يعني مش ناسين اي حاجة. طبعا يعني احنا موجودين طبعا اكيد 100% على كل المنصات، سواء تيك توك انستجرام فيسبوك او اكس، يعني كل المنصات دي احنا موجودين عليها، تقدروا تتواصلوا معنا. واكيد احنا على المنصات دي اسمنا نجوم اف ام باللغة الانجليزية NOGOUMFM، ده الاسم بتاعنا اكيد. واكيد الموقع الرسمي نجومفم.net، التطبيق الرسمي على الاب ستور والبلاي ستور، ورقم تليفون العده او رقم تليفون استوديو الهوا 3835022. طبعا في بدايه البرنامج كده بقى نخطف لنا اغنيه ولا اتنين، وبعد كده بنرجع نخش بقى على الواتساب ونشوف مين عايز يتقال اسمه بميكروفون النبطشي والتحيات والكلام ده كله لحد ايه بعد 10:30 وحته كده نبتدي بقى رشاش التليفونات، حيث ايه التليفونات السريعه والجو ده. تمام محتاجين نقول اي حاجه تانية؟ لا، اكتر من كده ايه هنبقى بنهري، فخلينا ايه نخش على المزيكا ونسمع. الله يا سلام يلا بينا الوحش اسد مصر حكيم.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء

0: كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الايجابي. خد بالك في اختلاف غير ايجابي، احنا عايزين المختلفين ايجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك او يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الاسئلة وفي الاجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: بيقول لك بالسفراتك يا ابن الايت.
1: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يلا يلا يلا يلا على الواتساب سريعا. مساء الخير يا بوب. عايزين نسمع حمو الطيخة وسمعنا في المايك حرية وحمزة. واحلى مساء عليك وعلى أسرة البرنامج. تحية كبيرة جدا جدا للكبيرة أوي رامي مؤمن وحرية وحمزة. حضور نورتوا نورتوا نورتوا الدنيا كلها. في كمان مساء الفل يا بوب. اسمي في الميكروفون لو سمحت. يا سلام. نبعت تحيه كبيره جدا جدا لهالة محمد محمود حبيبه نجومه في ام تمن، وهي بتبعت النهارده تحيتها الكبيره للصديق العزيز والغالي بزياده شويتين ثلاثه اربعه الخطير احمد مراد. حبيبي يا احمد والله وانت عارف. مساء الفل يا بوب. سمعني روما وياسين. يلا بينا. تحية كبيرة جدا لروما ياسو. أيوة روما ياسو، يعني روما وياسين ومحمد والسيف وماما رانيا. مساء العسل عليكم جميعا. أيوة أيوة أيوة. مساء الفل يا بوب. إيه الأخبار؟ أنا ياسين محمود. سلامي للحاج محمود أبويا، ربنا يجمعكم بعض على خير يا رب إن شاء الله. مساء الفل على الثنائي. مساء الخير عليك يا بوب. حقيقة اليوم الثقة تبني الحقيقة تبني حكمة اليوم الحقيقة تبني ثقة. مساء الفل يا اونست مان. عاش من شافك. يا سلام. ماشي ايه بقى كمان. اوكي اوكي. مساء الفل والجمال. بوب المهرجانات والحركات خميس رايق عليك. ايوه ايوه ايوه. تحية للخطير حبيبنا اللي بيتابعنا من الولايات المتحدة الأستاذ رامي. مساء الفل حبيبي. شهد مصطفى وعمر عبد الرازق بيمسوا على آية وأيمن بغناء حمو المرشدي. عمر ده احنا لسه حالا خاطفين حاجة خطيرة لحمو المرشدي. يا رب تكون عجبتكم جميعا. عاوز أسمع أحلى سلام وتحية. يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لأم مهند. مساء الفل على سيادتك. وتحية كبيرة جدا جدا لمهند ذات نفسه. حبيبي يا مهند منور الدنيا كلها. حبيبي قلبي كده كده الأطفال أحباب الله. أنا بسملة عايز أسمع أغنية Do You Love Me سينيورا بتاعت فارس سكر وسينت ليفانت. مساء الفل على بسملة. أسامة أول مرة تبعت لنا وإن شاء الله ما تبقاش الأخيرة. حاضر. وإيه بقى السلام عليكم. وعليكم السلام. عايزة تحية جامدة جدا. عايزة تحية لجنى وريتال وعبد الرحمن. يلا تحية كبيرة جدا جدا جدا لجنى وريتال وعبد الرحمن وتلا وطبعا الحاج سعيد بهجت. وتحية للشرقوية كلهم. تحية كبيرة جدا جدا لأهل الشرقية. وتحية لماما إسراء. مساء العسل عسل عسل عسل. مساء الفل عليك البوب الصالح. شكرا. محمد مصطفى معاك من بني سويف. عايز اهدي سلام غالي لزوجتي الدكتورة ريهام. أيوة, ايوه ايوه ايوه. تحية كبيرة جدا لبني سويف. تحية كمان مرة لبني سويف. اول خط الصعيد تحية لأهل بني سويف للأستاذ محمد مصطفى والدكتورة ريهام. ايوه ايوه ايوه ايوه. مساء الفل عليكم جميعا. مساء الخير يا إيهاب. يا إيهاب أنا متابع البرنامج من زمان وعاوز أسمع أغنية عم المجال. ابني بيحبها جدا عنده 3 سنين. تحية كبيرة جدا جدا لماما. مساء الفل تبارك يا أسامة. وتحية كبيرة جدا لابنك. مساء العسل. وعنينا عنينا عنينا عم المجال. يا السلام بس كده. وبعد كده ده ايه يعني لو قلت لكم ان انا اللي قريته على الهوا ده ما جابش مثلا 10% من الرسائل. فيعني انت او انت زي ما قلنا دايما سيادتكو طالما ما سمعتوش رسالتكو اتاكدوا ان شاء الله هتسمعوها. احنا شغالين انا لسه قاعدين لحد الساعه 12 بالليل. فهتسمعوا الرساله كده كده هتسمعوها. ماشي ماشي. نعمل ايه احنا بقى دلوقتي؟ نروح لفارس السكر. نروح ما نروحش ليه؟ يلا بينا. شافوكي غاروا مني.

Safa.

الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: غني نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
1: نداء خاص

0: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا لسه مكمل معاكم في انهيار على شاشة الواتساب. يعني ما شاء الله ايه في خناقة حصل على شاشة الواتساب واتساب فعلا كنافة. مهم عايزين نبعت شوية تحيات عشان عندنا عيد ميلاد. ايوه عايزين نبعت تحية عنيفة خالص كمان خالص وعليها اتنين كمان خالص واحدة مش خالص تحية من البوب والدكتور مصطفى فتهاني. خليها تاخد راحتها. هاني دي ايوة تحية من هنا ومن محافظة بني سويف للأستاذة نجلاء فتحي. كل عام وانت بخير. كل سنة وانت طيبة. ايبا ايوه وعايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لهادي وديجا. ايوه ولسه هنخطف كام حاجه ولسه ماشي هنعمل ايه تاني بقى وريني يا بوب كده. مساء الفل شكرا على الكلام الجميل. عاوز اسمع سلام مربع او مسدس بقى حسب ميكروفونك. التحيه لابو فؤاد يلا بينا. تحيه كبيره جدا جدا جدا لابو فؤاد اسكندراني. مساء العسل مساء الجمال يا ابو فؤاد اسكندراني من حجة هاني كمان. مساء الفل اسكندريه في القلب. عيش البوب الاول والاخير اسكندريه واهل اسكندريه وجمال اسكندريه وناس اسكندريه. تحيه عنيفه لاسكندريه. ايوه النهارده عيد ميلادي العشرين. انا مواليد 1 اكتوبر 2006. يلا بينا تحيه كبيره جدا جدا للغالي على القلب محمد سمير كنفاني. حبيبي يا كنفاني موعدين احنا باني النهارده. ايوه تحيه كبيره جدا لمحمد سمير كنفاني. كل سنه وانت طيب. تحيه لاسكندريه كمان مره. تحيه لاسكندريه من هنا لحد ما نختم وبعد ما نختم كمان. مساء الخير عليك يا بوب وكل مستمعينك وعلى كل الشباب اللي معاك من فريق نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ده طبعا احمد السعدي حبيبي يا سعدي يا غالي حبيبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير يا بوب. كنت عايز ابعت تحيه يلا بينا نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا للبوب. أيوة إيهاب حصوة. أيوة ويزن وحمزة مساء الفل. تحية كبيرة جدا للأستاذ إيهاب حصوة ويزن وحمزة. أيوة مين بقى اللي بعت رسالة ما عرفش بس يعني أكيد بعت الجوزة فبس مش قايلة اسمها. مساء الفل عليكم. مساء السكر يا أحمد يا مجدي. وفي كمان حمادة المصري مساء العسل منور كده كده وانت عارف. وفي كمان مسيلي يلا طيب يلا. تحية كبيرة جدا جدا جدا من دلعته. مساء العسل يا دلعته. تحية كبيرة جدا جدا لمرات اخوها واخوها سبوبة. مساء العسل عم السبوبة دخلني معاك. حبيبي مين تاني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ايه ده زحمة ماشي. ايوه
1: هنا في راشة الحاج إمام عبد المعطي نحييكم من القاهرة.
0: مساء الفل يا جدو إمام.
1: مساء الفل نحييكم ومستعدون لتوريد كافة شغل عموم الفراشة.
0: يا باشا اعتبره حصل. طب عايزين فراشة على صغير هنا ونعمل زيطة وزنبلطة وأي حاجة جنب الحيطة.
1: لإقامة الأفراح والتلاقيات الأعزاء والموارد وأعياد الميلاد.
0: ده أنت طالع تعمل دعاية كاملة. فاضل بس رقم التليفون وتبقى زبطت معاك. حبيبي.
1: رقم عندك.
0: أيوة دي حقيقة. ربنا يخليك لنا. أخبارك إيه؟ والله في نعمة.
1: أخبارك يا حبيبي.
0: كله. والله وحضرتك وحشنا أكتر.
1: الله يخليك. من أسبوع لأسبوع كده خليها يومين ثلاثة في الأسبوع كده ولا حاجة.
0: والله قول يا رب
1: اضعف الايمان. يعني الواحد بيتوحشك بصراحه. يعني
0: ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك
1: الله لينا. يخليك طبعا ببكي طبعا عليك وعلى الاصدقاء الجبار طبعا من اسوان. حبيبي طبعا الحاج محمود البربري من مصانع السكر بكمومبو. الى الحاج علي يعقوب جدو علي طبعا بلد المنصوره الجميله. المنصوره برضه حلويات برضه وشبكات وحاجات زي رميات كده برضه. يعني
0: لا دي احنا عارفينها طبعا ما نقدرش نتكلم فيها طبعا. هي اكيد مليون في المية منصورة في القلب كده.
1: قلت الفسيخ والمتسردين زي المنيو. قلت له بلاش الفسيخ والمتسردين.
0: لا عندهم الحادق والحلو بزيادة كمان كله.
1: أيوة
0: موجود.
1: طبعا ماليه. وعايز ابعت تحية جديدة طبعا لحفيدتي اللي لسه فدوى خالد وزنت عيد بيانها السادس يوم 10/10 ان شاء الله.
0: ما شاء الله، ربنا يحميها يا رب ويديها الصحة وتطلع بطلة.
1: المدرسة اول سنة اولى ابتدائي ان شاء الله. وفي نفس اليوم ولد اخويا الاعلامي اللي بسيره ابو بكر عبد الموفي يوم 10/10 برضه، بس من سنة 60. بقول له كل سنة ابو بكر باشا، وكل سنة وكل اولاده واحفاده بقى ان شاء الله خير. لسه ما جاش احفاد، بس ربنا يكرمه ان شاء الله. وبحمدتي على الحاج محمد المغربي والحاج طبعا حبايبنا كلهم بقى المستمعين الشعبي، الحاجه فاطمه والحاجه روبي والناس كلها اللي بيتصلوا بشعبي النجوم. معلش نجوم يا
0: ربنا يخليك لينا على حاجه
1: راديو نيل مع بعض.
0: معلش انت قلت لي الحاجه فاطمه والحاجه روبي. دي مميزه دي، خلي بالك.
1: دول في بيتكلموا في النجوم والشعب كله
0: يا باشا، دول فوق راسنا. ربنا يخليك لينا يا جد.
1: طبعا
0: ربنا يخليك لنا حبيبي ونورت الدنيا كلها. يلا بينا يلا بينا. ايوه
1: الله،
0: ايه اللي بيحصل؟ جبت جول؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: يا زنور يا سيدنا صالح، ربنا يجعلك كده صالحين.
0: ربنا يخليك لنا يا رب. تسلم. وانت من قبل
2: يا اخوك الدقهليه.
0: مساء الفل على الدقهليه. ايوه
2: والله.
0: اخبارك ايه؟ انتوا
2: الاثنين على اجمل نجوم.
0: ربنا يخليك لنا يا رب. كله كويس.
2: عايز اعمل تحيه خاصه بقى كده كده للاستاذ محمود البدري من اسوان.
0: يا باشا حصل.
2: وجد امام
0: حصل
2: والاستاذ ايمن ابو زياد
0: حصل
2: والحاج اشرف من مني سمنود ولكم جزيل الشكر.
0: ربنا يخليك لنا، ليلتك عسل. يلا بينا. ايوه سمعني؟ هل تسمعني؟ نعم، انه لا يجيب على المصلحه. ايوه
3: انه لا يجيب على.
0: ايوه
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه. والله الحمد لله.
4: عمي يا حبيبي ربنا يسترك يا رب وزرت ابن النب.
0: ربنا يا رب، ربنا يخليك لينا يا رب. مين معايا؟
4: انا اختك ام محمد ابو قاسم اللي من بني سويف.
0: مساء الفل على سيادتك.
4: ربنا يسترك يا رب وباركك الفتحة عند ماما حرية وبدعيلك بكل خير
0: يا رب. ربنا يخليك لينا.
4: وإن شاء الله هنزل أزور مولانا سيدنا الحسين في العمر وهدعيلك برضو
0: يا رب. يا رب ربنا يخليك لينا
4: وممست عليك
0: يا باشا فوق راسنا.
4: والله وإن شاء الله لما انزل كهرباء سلم عليك يا أخويا
0: يا رب وليلتك عسليات. أيوة. ماشي، نعمل ايه دلوقتي؟ عايزين برضو ناخد الفرصة ونبعت تحية كمان بقى، نستغل هذه الفرصة ونبعت تحية. نبعت تحية لديدو، اتنين ديدو. اول ديدو اللي كان لسه منور هنا، ديدو محمد مصطفى سالم. نبعت تحية كبيرة جدا لديدو. وبعديه على طول ديدو الابن بقى، ديدو ليدر اوف ذا ويك وشغل عالي خالص حبيب قلبي. هارت على الهوا. ايوه ماشي، جميل قوي الكلام ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كده، كل دول على البايظ.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

فيلم وقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب طبعا ايه لسه مكمل معاكم ان شاء الله لحد منتصف الليل ان شاء الله. ماشي ماشي هنعمل ايه؟ نكمل مع بعض الواتساب عشان زي ما قلنا من بدري الدنيا زحمه النهارده على الواتساب. عاوز امسي على ابو عبد الله والدكتور واقول لهم وحشتوني جدا جدا والله وان شاء الله نتقابل على خير. وعايز اسمع في المايك يلا بينا حلوان بلد الجدعان. مساء الفل على حلوان وابو عبد الله والدكتور وعظيمه حلوان. تحيه كبيره كمان لامير الجندي مساء الفل اخونا الجندي حبيبي مساء العسل. مساء الخير يا بوب اخبارك ايه؟ والله في نعمه. وعايز اقول يلا تحيه كبيره جدا جدا من ليلى نصر الخلود وبتقول لها بحبك قوي. وكمان احلى تحيه لمليكة ودليدة مساء العسل. كل العائلات معانا النهارده احلى مساء عليك يا بوب يا غالي. معاك علاء يا حبيبي بعت لي احلى سلام واكبر سلام. تحيه كبيره جدا لابو ياسين الغالي. تحيه كبيره جدا من علاء. علاء كده حاف. ايوه ايوه ايوه لابو ياسين الغالي مساء العسل. يلا بينا. ومساء مساء النور منال المغرب بونجور مساء الفل يا استاذه منال. وتحيه كبيره جدا جدا لاهل المغرب مساء العسل. في كمان مساء الحب على التوب والكنتالوب الصالح البوب الله عليك. مسيله على فريده يلا. تحيه كبيره جدا جدا لفريده وفيروز وميرا المدام مساء العسل من البرنس مصطفى مساء الفل مصطفى. حبيبي حبيبي حبيبي ماشي ثانية واحدة بس يعني مشكلة ان هم بيفوتوا تيجي تقرا هنا تلاقي ده جري. مساء العسل ومكسرات يا بوب على ضرب نار. عاوز امسي على يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لماجي واسماء وابو علي المشمشاوي يا مشمشاوي. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه, أيوة, أيوة. تحية جاية من عبد الرحمن علي حبيبي عبد الرحمن. وفي كمان مساء جمال يا عم ما شكرا جدا. المسا ده طالع طالع ايوه المسا المسا مسا كله المسا مسا طالع من عمر والشاهد مصطفى للحج مصطفى والحج فتحي. مساء الفل يا عمر عبد الرازق ومساء الفل على الشاهد عبد الرازق ومساء الفل على عائلة عبد الرازق كلها. لا لا لا لا ايه اللي انا بيحصل بقى. تحياتي لوسط البرنامج واحلى بوب شكرا واجمل بوب سلامي لاخويا وحبيبي احلى زيزو في مصر المتر طه العيوني الفاشن بني سويف. كمان تحيه السلام ده بقى بني سويف ده حبايبنا كتير من بني سويف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا عايزين نبعت تحيه لمامه سليمان وحنين. ايوه ايوه ايوه تحيه كبيره جدا لمامه سليمان وحنين وتحيه كبيره جدا لمصطفى المصري عاش المصري احلى اسم. ماشي ازيك اخبارك ايه؟ انا في نعمه. انا جنات عايزك تهنئ ماما تهنئ ماما بمناسبه ان عيد ميلادها بكره ولا يلا. تحيه كبيره جدا جدا من الاستاذه جنات ومن الحاج بوب لماما ام جنات كل سنه وانت طيبه عقبال مليار سنه. واضح النهارده يوم اعياد الميلاد. النهارده بيبقى فيه شهور كده بيبقى فيه يعني شهور كده تلاقي الدنيا زحمه جدا اعياد ميلاد على الواتساب. ازيك يا بوب؟ انا ضحى شعبان من المنيا بستنى يوم الخميس. يا سلام شكرا جدا عشان بتروق على اخر روان شكرا. وانا اول مره ابعت رساله كنت عايزه مهرجان انت قلبي وربنا بتاعت الفنان اوكا. مساء الفل يا ضحى عينينا وتحيه كبيره جدا جدا ليكي ولاهل المنيا. يا سلام ماشي ولسه ولسه ولسه ماشي حاضر حاضر يلا بينا. السلام الكبير ده جدا جدا يلا السلام كبير خالص لروزانا ومجد. ايوه ايوه طبعا تحيه لاهل روزانا ومجد الاستاذه رنا والاستاذ مصطفى مساء الفل عليك منورين الدنيا. ماشي ماشي ماشي طيب حلو قوي الكلام ده. احنا الوقت ايه؟ الوقت جميل ولسه. فطالما الوقت جميل ولسه نروح لابو الجمال كله عباسة حمودة واوت فيت يلا بينا.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب عندنا معايدة بقى كمان, ده واضح النهاردة معايدات ايه للركب. يلا بينا. ايوه نظبط ده بس كده اهو. ايوه عايزين بقى نبعت تحية كبيرة جدا لمريم, كل سنة وانت طيبة مريم وعقبال 100 سنة. مساء الفل يا مريم, مساء السكر من تلين, مساء السكر. ايوه كده ايه يعني كده شبه العملية زبطت شوية. ايه بقى اللي هيحصل هنا؟ والنبي راها دلوقتي. لا السلام عينينا. حاضر يلا بينا. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا لروني, كل سنه وانت طيبه يا احلى ماما من زوزو. مساء الفل يا زوزو, وتحيه لماما روني, كل سنه وانت طيبه. بقول لكم النهارده يوم العيد ميلاد العالمي, شكله ده كله اعياد ميلاد النهارده. انا رمضان من اسكندريه وعاوز اسمع اغاني. ماشي يلا بينا. عايزين نبعت تحيه كبيره جدا لعم رمضان, ابو رمضان. مساء العسل, مساء العسل ابو رمضان. تحيه كبيره جدا لابو رمضان اسكندريه. ماشي يا رب تقرا المسج. حصل يلا بينا. كله عايزين نبعت تحية كبيرة جدا من الأستاذ فادي من بني سويف, بيبعت تحية لبنته لارا, كل سنة وانت طيبة لولو. وسلام كبير جدا لمارينا مرات الأستاذ فادي, وكمان مرة بني سويف. بني سويف مسيطرة على البرنامج النهاردة, وبيبقى في أيام كده دايما بقول لكم فجأة كده تلاقي إيه محافظة أو منطقة سيطرت على البرنامج, تلاقي ناس كتير من نفس الحتة. الله شغل لديدو أغنية دي. الله عليك يا عماد يا تدرس. لا نورت. وإيه كمان قولي حبيبي يا بوب, محتاجين تعملوا فيس تايم نكلمكوا عليه فويس, وبكده الإذاعة تبقى دولية. من غير الفيس تايم يا عم, ليه فيس تايم؟ طيب لا يا عم وليد, عادي أكلمك عادي دولي من غير الفيس تايم, أكلمك على رقمك عادي جدا وإنت في الولايات المتحدة. إيه المشكلة؟ إيه ده أستاذ إيهاب حفلي على يوسف بركة. أنتوا كل مرة نفس الكلام, كل مرة إحنا هنطلع كل حلقة آية نحفل على يوسف بركات. لا يوسف بركات ده غلبان خالص, ده جميل ومحترم يعني. يوسف ده نسمة. أنا عايز أبعت تحية كبيرة لأخويا محمود بسيوني وأم حمزة. مساء العسل أبو معاذ, مساء السكر أبو معاذ, منور الدنيا كلها. مساء الخير. عايزه تحيه لكل الفيوم اول مره في حياتي اشوف اسم المركز ده, بس نقولها زي ما يا سلام. يلا بينا, تحيه كبيره جدا للفيوم. ومنيا الحيط, منيا الحيط. ايوه ومني انا وكل اخواتي اللي هو مين بقى, بس يعني تمام. بس اول مرة يعني انا اسمع منيات كتير والقمح ومش عارف ايه, بس منيا الحيط تمام زي الفل, ومنكم نستفيد. ماشي زحمة عايزين نظبط الاداء, والاداء مش عايز يظبط معانا. تو كراودد ذا مصلحة, وهنا المصلحة دي مالها. الله يعني انا ما دورش عليك تطلع لي, والله العظيم يا جدعان بقى سلطان ده من حته تانية والله يعني. طب ناخد ايه بقى من بهاء عشان السلام. وانا اصلا لو سالت عليا دلوقتي شريف عماد هيقعد يبعت لي يقول لي الورده ومش عارف مين يقول لي ايه انا عارف اصلي. انا اول مسال في بهاء تلاقي كله معايا في المصلحه. وريني كده. ايوه الله. طب انا اقول لك على حاجه, هو كان في حاجه هنلاقيها دلوقتي ان شاء الله. هي لا مش ده. انا عايز طب نكتب سلطان عشان يطلع لنا, عشان في حاجات لسلطان مش ظهرالي في المصلحه. ماشي اوكي. عادي براحتنا بقى. اقول لك على حاجه احنا ممكن نعمل كده اصلا. ايوه
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: بص يا استاذ باب، انا عاوزه بقى اهدي البرنامج اختك محمد قاسم.
1: ماشي.
2: بهدي عيد ميلاد ابني النهارده حسين، كل سنه وهو طيب وحمده، واختي فاطمه جاسم، وبهدي البرنامج وحضرتك، وربنا يستركم جميعا.
1: ربنا يكرم اصلك، وكل سنه وهو طيب. كل سنه وهو طيب. شكرا شكرا شكرا
2: شكرا يا حبيبي. لا اله الا الله
1: محمد رسول الله. شكرا. ماشي ماشي جميل. هو تليفون كده في السريع. ايوه وزه كانت على المصلحه. ايوه طيب ايه بقى، ايه وريني كده. الله. يعني هي برضو لايقه بالاجواء اللي احنا فيها دي، ممكن نخلي دي معانا. انا اقعد ادور بقى براحتي، طالما بهاء سامحوني ندور براحتنا، نختار لكم حاجه كده نقاوه. ايوه طب انا هعمل حركه ما عملتهاش بقالي كتير. عادي، نيجي عند بهاء سلطان براحتنا خالص. هقول لك انا عايز ايه، انا هعمل كده. يلا ان شاء الله ما حد حوش اغاني، هنعمل دي كده. ايوه ثانيه واحده، وممكن نعمل كده كمان ما يضرش ابدا كده. ايوه وبعد كده نعمل كمان كده برضو. ايوه
3: الله.
1: ايوه
3: بابا.
1: ايوه
3: عايز ابعت تحيه
1: لامي. عايز تبعتي تحيه لمين ومين؟
3: لامي.
1: ماشي ربنا يخليها لك يا رب.
3: انا زينب من القليوبيه.
1: جيهان
3: زينب
1: مش عارف جت جهان ازاي. مساء الفل يا استاذه زينب، ومساء الفل على اهل القليوبيه، ويلا بينا تحيه كبيره جدا جدا جدا لاهل القليوبيه وزينب وام زينب. مساء العسل، صح النوم يا زينب. ايوه ماشي. اقفل بقى المصلحه دي حالا، انا حلتها لكم حالا. هنعمل دي كده. بص بقى، بص الشوية العظمة اللي جايين دول.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايوه زي ما سمعت يوسف حسيني بيقول كده بالظبط. ايوه البرنامج ده كل خميس من 10 لحد اللحظه اللي احنا موجودين فيها دي. وسريعا بقى هي لحظه الشكر والسلامات الكتير. والشكر دايما في المقام الاول زي ما بنقول دايما يروح لربنا سبحانه وتعالى على النعمه اللي احنا فيها الحمد لله. وتحيه كبيره جدا وشكر كبير جدا لكل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا رب دايما نجوم اف ام على كيف يا رب دايما في وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي بالأرقام. خلي بالك مش هري وكده وخلاص وأي حشو فاهم، لا بالأرقام الحمد لله. وتحية لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كرو الخميس. والله ريت كل يوم خميس والله ونشوف كل الناس الجميلة دي. ده بجد دي حقيقة يعني، دي نعمة من أكبر نعم نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الناس يعني تتعاشر عمر وعليه كمان عمر. فتحية كبيرة جدا للصديق العزيز ومخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الأستاذ إبراهيم عزت رقم 2 نفس المواصفات بالظبط زي ما بنقول لكم دايما، ملك النعناع في مدينة الإنتاج الأستاذ سامح نصيف في الهندسة الصوتية المتلفزة يبقى ميزو طرابزين نبعت له تحية. أما في الفونت التلفازي يبقى محمود عتوان the one and only منوفيان باتمان نبعت تحية لعتوان وشبينكم ومحمود بيكا بريتا. دي أسامي شهرة كلها غلي بالك، أو الخفاش الحزين كله بقى. أما الدي أو بي بتاعنا جودة واعتماد الأستاذ شريف عماد الشهير بالفيلسوف بتاعنا أو القبطان أو شريف عجرم. أما اللي منور علينا الحياة كلها أبو الضيافة سيد أبو ضيف ابن بلدي ابن سوهاج. كمان التحيات اكيد تروح لوحش كينج كنوج الام سي ار سلام يو نو هو اي ام. ايوه سلام تحيه كبيره جدا لسلام واي حاجه على نفس الوزن. كمان السوشيال ميديا يعني العجوه كلها بسام عجوه الوافد الجديد ابو خبره قديمه والابو اللي موجود بقى له زمان ابو خبره جديده عمرو كي مصطفى كي مصطفى كي مصطفى كي مصطفى وحش السوشيال ميديا بتاعنا في الهندسة الصوتية المتلفزة الهندسة الصوتية عامة بقى يعني اي حاجة في الدنيا بتطلع صوت يبقى اكيد بتطلع من زيزو. نبعت تحية لزيزو ووحش الـ MIS والتكنولوجي بتاعنا يعني عمر السعيد الشهير بعمر زيدان او طبعا عمر معروف جدا في المبنيين بتوعنا ان هو ما عندوش فرط حركة وثابت وراسي وعائل تماما. كمان مستر شيلبي الغالي على القلب المنقذ دايما على شلبي نبعت له تحية منور الدنيا كلها النهاردة. مين تاني؟ إبراهيم بكري طبعا ما ننسوش أبدا إبراهيم بكري الشهير بإبراهيم بكوي. ماشي ماشي ماشي. وفرايدي اون انستغرام جوجو جمعة طبعا أكيد يعني طبعا يعني الشهير بجمعة بشير نبعت له تحية. مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ أحمد فتحي طبعا اللي مأمن علينا الدنيا كلها الأستاذ محمد نبعته تحية أكيد طبعا. مين تاني يا بوب؟ احنا كده خلصنا ولا ايه؟ لا رفيق الدرب والطريق الرايح والراجع محمد علي طبعا طبعا طبعا الشهير بمحمد الباكني. ويعني آخر حد خالص هو طبعا يعني مش عشان هو في الترتيب يعني بس هو اللي جاي هو القادم بقوة القادم بعنف اللي مش عادي. الله الله الله الإفهات اللي هي بتاعت المسرح بتاعت زمان دي عارفها أنا دي. الأستاذ يوسف بركات مياو. أيوة كمان شوية صغيرين من دلوقتي يوسف بركات في برنامج مش عادي. مش هنقعد نعلق كل مرة ونقول نفس التعليق على البرنامج عشان الموضوع مصخ خالص بس يعني ربنا يكرمك يا يوسف يا بركات وان شاء الله يعني هانت قريب كلها 15-20 سنة ان شاء الله وتبقى نجم إذاعة كبير ان شاء الله. فشد حيلك كده معانا استمتعوا معاه في السهرة النهاردة سهرة بتبقى لطيفة وخفيفة كده مع يوسف. بجد انا بستمتع وانا في الطريق لمدة دقيقتين وبغير على طول بس بستمتع بس هو يعني حبيبة يوسف وبركات كسر الدنيا كسر الدنيا. ايوه ماشي سهرة خميس سعيدة عليكم نقول لكم تصبحوا على خير واسيبكم مع الاغنيه اللي جايه دي خطيره. سلام عليكم.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

دلوقتي جماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنونا عليكم. وحلقة جديدة ان شاء الله تبقى حلقة خفيفة ولطيفة على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا، وزي ما احنا متعودين من هذا البرنامج ان احنا طول الوقت كده تبقى مواضيعنا لطيفة، ونحاول على قد ما نقدر نقضي ساعتين خفاف ولطاف مع بعضينا. ليه؟ لان صباح الفل الحقيقة مش ناقص. على رأي اخونا ميزو كان بيكلمني قبل الهوا، قال لي عم يوسف الحقيقة مش ناقصة وان احنا محتاجين نتبسط وبتاع. فقلت له والله عندك حق اخ ميزو، انت كده كده حبيب اخوك وايه، ولازم فعلا نتبسط. فحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، والله ما بهزر ومش كلام كليشيه، فكك من الدنيا، انا جاي لك اصلا وعندي حوارات، فجاي لك عشان اتبسط معاك. فاتمنى تبقى انت كمان مبسوط ونقضي كده مع بعض وقت لطيف. طبعا ايا كان الاغنيه اللي انت عايز تسمعها فيلا بينا، ويعني عايزين نقول الكلام اللي هو الكليشيه ده، هابي ويك اند يا جماعه طبعا، وان شاء الله كده يكون ويك اند لطيف والاسبوع اللي عدى ده كان خير. ولو حصل في اي حاجه ضايقتك فيا عم امسحها فيا وحقك عليا ومشي الدنيا، مش مستاهل، فاهم؟ حاول تتبسط على قد ما تقدر. رقم الواتساب ليه؟ لان هذا البرنامج قائم على المشاركه، وان احنا طول الوقت نبقى بنتكلم مع بعض وبتبعت لي كده ورد عليك وحركات. فرقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. ايوه الرقم اللي ظاهر على الشاشه هناك ده تحت على اليمين هنا كده. انا نفسي نفسي اعمل الحركه دي من زمان بصراحه. فايا كان الاغنيه اللي عايز تسمعها ابعت لي اسمها، وطبعا ما تنسوش تكتبوا اساميكم في الرسائل، ونبدأ بقى نشوف الإهداءات اللي انتوا عايزينها برضو كل حاجة. الفقرة الأولى ألا وهي فضفض معايا، فأيا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه يلا بينا. النهاردة ما عندناش فقرات كتيرة، ولا هبقى جاي لك بموضوع. يوم الخميس هو اليوم المعروف عندي في هذا البرنامج ان احنا بندردش في أيا كان اللي انت عايزه. ابعت أي تساؤل، وهناك قاعدة لازم طبعا تتقال في هذه الحلقة أو نوع هذه الحلقات، يعني ان ايا كان التساؤل اللي بيجي لي، لو حد بعت لي سؤال يا يوسف والله ايه رايك في الوعي الجمعي ايا كان مثلا، فهبدا اقول رايي في هذا الموضوع يعني او ردا على السؤال. ولكن افتكر دائما وابدا ان انا مش جاي ارمي لك كلمتين واجري اطلاقا، لا احنا بنفكر مع بعضينا في المواضيع، مش لازم مين اللي جاب الاجابه، المهم ان احنا يبقى عندنا اجابه ونحاول على قد ما نقدر نقرب المسافات. فايا كان السؤال اللي هيتسال لي من اي رساله هقراها كمان شوية على من الرسائل، يعني فكر ان انت جزء من الحلقة، ما تبذلش المجهود الجامد. وانا عارف ان نوعية البشر اللي عايشين على الكوكب دلوقتي هو تقريبا اكتر جيل او اكتر فترة فيها البني ادم كسول جدا، بنخترع كل حاجة في الدنيا عشان نحاول نبقى ما نتحركش كتير، اخترعنا الريموت واخترعنا اللي مش عارف حاجة كتيرة قوي. فمش عايزك تبذل المجهود الكتير في ان انت تشغل دماغك، ولكن لو عندك فكرة جات في دماغك ردا على السؤال اللي هيتسأل لي ابعتها لي يا باشا، اكون شاكر ليك جدا. طيب ايها المستمع الخطير، نبدا اول بريك واول اغنيه اغنيتين كده ونرجع تاني. افكرك ان النهارده يوم الخميس، فايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه في هذه الحلقه ابعت لي، وايا كان الاغنيه اللي عايز تسمعها برضو. فاصل سريع وراجعين تاني، لسه بنبدا حلقتنا مع بعض. بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm.
1: جديد نجوم FM. عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم FM.

ورجعنا من الفصل لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. وايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه النهارده فقول لي, ايا كان السؤال اللي في دماغك, ونفكر كلنا مع بعض ونحاول نلاقي اجابات لحاجات كتيره. برضو لو عايز اهداء لاي حد يلا بينا, اغنيه معينه عايز تسمعها فيلا بينا برضو. احنا معانا ساعتين يا باشا على الهوا, هنتبسط يعني هنتبسط, مش هنسكت. تمام, نبدا بقى ونقرا الرسائل. هلا نورت, ايه الشياكه دي بجد تحفه, شكرا جدا والله يا ميرو, يعني رفع من معنوياتي. طيب يا جنى, زعلانه منك قوي عشان تصالحني, عايزه اغنيه جدع لتامر عاشور. طب انا طلب مني تامر عاشور في التليفون, اسراء من انا طلبت مني اغنيه انا ما كرهتوش, فدي سبقت. فنحاول على قد ما نقدر تشوفي مغني تاني, يا تزعلي مني يعني, يا تفضلي زعلانه مني. بس انا بصراحه ما يعني ما ادنيش ان انت تفضلي زعلانه مني بصراحه. حاولي نحل الموضوع ده في اقرب وقت. وانت كنت بعتلي قبل كده اسمك لولو, فصباح الفل يا لولو. طيب عايز اغنيه لمحمد فؤاد, انا ابراهيم رجب, صباح الفل يا هيما. حاضر, هحاول اعمل كده. صباح الفل يا جون, زملكاوي ولا اهلاوي؟ انا اهلاوي. وسمعني تامر عاشور عشان انت نفضت لي امبارح. حاضر يا محمود, هشغل لك تامر عاشور كمان لحظات, هتلاقي تامر عاشور فجاه اشتغل. اغنيه بعترف قدام عينيك لعمر, حاضر, ده رقم اخره 719. يا جماعه ما تنسوش تقولوا اساميكم. انا عجبني ان انتوا لقطتوا ان انا بحب تامر عاشور, فبقى بيطلب كتير قوي, وهي هتبقى اغنيه واحده في الهواء. حاول دايما يبقى معاك باك اب كده, يعني عايز تشغل تامر عاشور كذا او اغنيه كذا عشان ايه, نشغل اللي انت عايزه. هاي جو, عامل ايه؟ يا رب تكون بخير, احلى برنامج واحلى سهره خميس مع احلى جو, حلقه جميله وموفقه كالعاده. يعني شكرا جدا يا مريم, ويا رب دايما. صباح الخير يا يوسف, عايز اوصل سلامي لابو اسيل واوصل لي رساله ضروري. يا احمد انا عرفت ان انا ان اتمنع يعني الجوابات من الطرفين وهتجنن, حاول تطمني عليك ضروري. مع اي حد خارج زياره مع اهله يعرفوني وتقول لي معاهم محتاج ايه وتطمن احنا بخير. لو انت بخير خلي بالك من نفسك, ربنا يهون علينا وترجع بالسلامه يا ابو اسيل. وشكرا لقراءه الرساله وتعبك يا يوسف, العفو جدا جدا يا ابو اسيل, وربنا يجمعكم على خير. وحاضر, هحاول اشغل الاغنيه اللي انت طلبتيها. طيب يا جون انت زعلان مني؟ ما اقدرش والله عم رامي, يعني ليه, مين ايه اللي اوحالك بكده يعني؟ انا ما اقدرش. هو انت زعلان مني في حاجه وده بيقول لي من باب فضفض معايا؟ لا والله ما اقدر, انا ما بزعلش من حد بصراحه, يعني عندي هذه, ما اعرفش بقى هي ميزه ولا لا, بس انا ما بزعلش, عايش كده صباح الفل يعني. دايما برد على صباح الفل دي على حاجات كتير, فلا مش زعلان منك اطلاقا عم رامي. لو انت زعلان مني قول لي نحاول نحل. طيب تفتكر المشاريع الصغيرة عشان تنجح على السوشيال ميديا محتاجة ايه؟ محتاجة ايه؟ هقول وجهة نظري, ما اعرفش يعني برضو يا جماعة اللي بسمعنا يعني على الواتساب 0155955006 قولوا لنا رأيكم. بس حاسس ان اي حاجة جديدة دلوقتي عشان تضرب او عشان تبقى متشافة, بحس اوقات كتيرة ان انت محتاج تبقى اولا صادق جدا مع نفسك ومع الحاجة اللي انت بتعملها عشان حبيبها بجد, حتى لو بتبيع ميداليات يعني بتاعت المفاتيح دي, بس تبقى بتعملها بحب جدا وبتاع. وبجد صعوبة جدا في ان السوشيال ميديا خلاص سوق مفتوح ومليان كل حاجة, انت ممكن بكرة الصبح تبقى منتجك ده اشهر منتج في الدنيا عادي, ولكن بحسها شوية بقت صعبة. ليه؟ لان بقت حاجات كتيرة شبه بعضها. لان انت لو هتيجي تبص على فكرتك وانت بتحاول, يعني خلينا نقول ان بتستمد كل افكارك والكرياتيفيتي اللي عندك واي ابداع بتستمده من الحاجات اللي حواليك, فاظن تلت ارباعنا ما بيعملش حاجه مختلفه غير ان هو بيتفرج على نفس الحاجه اللي الناس كلها بتتفرج عليه وبيشوف نفس الحاجه وبيسمع نفس الحاجات وحاجات كده. فاظن عشان انت تتفرد كده وتبقى مختلف وتبقى مش عادي, حاول على قد ما تقدر تبقى عكس التيار, يعني حاول اللي بتتلقاه يبقى مختلف. شوف بقى بلاتفورم

يعني حاول تفهم اللي بقوله ده وصيغه انت بقى بالطريقه اللي تفهمها او بالطريقه العمليه يعني اكتر. بس من الاخر عشان نبقى مبدعين يعني، كنت لسه بقرا حاجه، بعتذر طبعا، اكتشفت ان في شريحه من المجتمع بتتضايق لما حد بيقول بقرا، فيعني بعتذر لهذه الشريحه، مش قصدي بقى اوفنس يعني. بس عموما بحس ان كنت بقرا من كام يوم حاجه كانت بتقول لك طول ما انت قاعد وسط نفس الدايره، وطول ما انت بتتلقى نفس يعني بتقرا نفس اللي الناس بتقراه ده، عمرك ما هتعمل حاجه مختلفه. الاختلاف هيجي من ان انت تفتح افق تفكيرك بشكل مختلف. يعني بختار كلام صعب شويتين ولكن انت فاهم قصدي. حاول اتفرج على نوع افلام مختلف، اتفرج على اسمع نوع مزيكا مختلف، اقرا كتب مختلفه شويتين وحاجات تفيدك. والله تصدق مش شرط حاجات تفيدك، يعني ممكن يوصل لك حاجه، يعني ممكن الضفيره تظبط وتلف في حته مختلفه يعني. بس حاول على قد ما تقدر، مش شرط قوي، لو انت عايز تبدا في حاجه مش شرط اللي يتحط لك تاكله يعني. حاول تشقى شويتين في ان انت تدور على حاجه مختلفه يعني. يعني انا قلت حاجه في دماغي، اتمنى تكونوا فهمتوها يعني، ما كنتش ان انا قلت ايه اللي انا قلته ده والحاجات دي يعني، اتمنى تكونوا فهمتوني. طيب نكمل ونقرا الرسائل، هنسمع اغنيه، اظن نسمع اغنيه عشان نكسب اكتر وقت واكتر اغاني ممكنه النهارده. نسمع تامر عاشور ونرجع تاني على طول.

نكمل ونقرا الرسائل. لو ممكن اغنيه لتامر عاشور على ذوقك. صباح الفل او مساء الفل عليك. خلينا نتكلم عن ذكريات الطفوله الحلوه. ودي يلا بينا. علا قالت لنا عايزه تتكلم شويه عن ذكريات الطفوله الحلوه. كل واحد يا جماعه يبعت لنا على الواتساب على 0-15-59-55-1006 ابعتوا لنا ذكريات الطفوله الحلوه بتاعتكم. يعني حاولوا تعملوا كده ونتكلم شويه فيها. وبالنسبه لتامر عاشور فشغلناه بقى. طيب مساء الخير انا منى واخيرا اجازه. ممكن تشغل عمرو دياب جيت لك؟ ما اقدرش اقول لا صح. يلا نسمع عمرو دياب ونرجع تاني وبس كده.

طيب نكمل ونقرا رسائل. مساء الخير يا جو، معاك هاجر للمره الثالثه على التوالي. وش البرنامج ده حلو عليا، صاحبتي قالت لي انها نجحت في المعادله وكمان استلمت حاليا التصميم بتاع الروايه بتاعتي يعني، واخيرا بعد 4 سنين هنشرها. ده خبر عظيم جدا. انا بقى داير في دماغي سؤال اتسال لي حقيقي غريب. واحده سالتني ايه الفرق بين الشخص النرجسي والشخص التوكسيك، وطلع عندك حق بخصوص اخو صاحبتي الغريب ده، طلع فعلا معجب بيا وانا قطعت علاقتي بصاحبتي. ليه؟ لان اصلا هي نفس البنت اللي كنت قلت لك انها بتتدخل في كل حاجه. طيب البرنامج ده ما شاء الله يعني والحمد لله الجمهور بتاعه عنده قصص واحنا عايشينها سوا، فلو انت بتسمعنا من قريب او لسه بتسمعنا اول مره تعالى نحكي سريعا هاجر ايه القصه دي. هاجر كانت قالت في حلقه قبل كده ان عندها واحد صاحبتها بتتدخل في حياتها بشكل رخم وغريب جدا، واتكلمنا في الموضوع ده وقعدنا نقول لا كلميها وواجهيها وقولي لها انا بتضايق من الطريقه دي والحاجات دي. بعدين جت بعديها بشويه في حلقه تانية راحت قالت لي انا رحت مع صاحبتي عند بيتها، طلعت تجيب حاجه فوانا تحت اخوها نزل، فاخوها لما نزل بص لي وقال لي انا عايز اقول لك على حاجه، فقلت له قول ده انت زي اخويا اتفضل. قال لها بتثقي فيا؟ قالت له طبعا ده انت زي اخويا وبتاع. فقال لها زي اخوكي؟ وراح قفش كده وزعل. المهم فبتقول لي يا يوسف ده معناه ايه؟ فقلت لها الراجل معجب بيك. فعملت لي فيها لا لا لا في حد يعني استاذنا هنا الكبير في المحطه دايما دي طريقته في الكلام، لما يجي مقتنع 100% ومبسوط بس يقعد يقول لك لا لا لا لا وحاجات كده. فهي عملت لي زي هذا الراجل العظيم وقالت لي لا لا ما فيش الكلام ده، يعني ايه يعني معجب بيا يا ابني؟ ده شافني مرتين يا ابني وبتاع. فطبعا يعني دلوقتي جايه استاذه هاجر تقول لي اللي انتوا سمعتوه بقى عندك حق، طلع بحوار بخصوص حوار اخو صاحبتي طلع فعلا معجب بيا. فدلوقتي دي الرساله بقى الجديده بتقول لي انا قطعت علاقتي بصاحبتي لان اصلا هي نفس البنت اللي ايه كانت بتتدخل في حياتها، طلعت بتحكي فعلا اللي هي عني، كان برضو تقريبا من او حد في الحلقه اللي هي كانت حكيت لنا عن اخو صاحبتها ده. واحده قالت في الرسائل حد يعني قال ده تلاقي هو بيحكي عنك كتير، هي بتحكي عنك كتير في البيت، فعشان فده كان الاستغراب اللي هو ده شافك مرتين فازاي كده يعني. فطلعت فعلا ايه بتقول لنا اهو، طلعت فعلا بتحكي عني كتير في البيت وهي عارفه انه معجب وما قالتليش، فانا بصراحه ما قدرتش استحمل اكتر من كده وقطعت علاقتي اخيرا بيها. هقول لك كلمه واحده بس هاجر، مبسوطه؟ لو الاجابه ودي يا باشا ما تبصيش وراكي، خلصت. مش مبسوطه حاسه بالذنب، طب دي كانت صاحبتي قوي، دي كانت مش عارف ايه، فيها كلام. واتمنى تبقي مبسوطه عشان ما نقعدش نحرق في نفس القصه. يعني انا بتكلم معاك بكل صراحه يعني. مساك فل يا جو، انا رشا وحابه ابعت لجوزي واقول له وحشتني قوي ويا ريت اغنيه لرامي صبري. حاضر شويه كده يا رشا وهتلاقي رامي صبري، ولكن عشان رامي صبري برضو ايه تقيله كده محتاجين نظبط له اغنيه، فنشوف هنعمل ايه. نطلع فاصل دلوقتي سريع ونرجع تاني، لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، أم رقم التليفون هو 388-35-22. ونكمل ونقرا الرسائل. وطبعا افكرك ان النهاردة الخميس، فالفقرة الاولى الا وهي فضفض معايا. فأيا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه ابعت لي يا باشا على الواتساب ونفكر كلنا مع بعضينا وتعالى ندردش. ولو عايز تسمع اغنيه طبعا معينه يلا بينا نعمل اهداءات ليه لا برضه. ونقرا بقى رساله. مساء الفل يا جوان، عبد الله حلمي، وكنت عايز امسي على الحاج محمود واقول له انه وحشنا جدا جدا وعايز اسمع اي حاجه لعمرو دياب. وطبعا الرساله دي بقى لحبه فاحنا شغلنا عمرو دياب واتبسطنا، فلو عايز تسمع طبعا حد تاني قول لي برضو. مساء الجمال يا جو، يا رب تكون في احسن حالتك. انا بسمعك دلوقتي وانا في قمه سعادتي، غير اني بسمعك انا بقيت خالته للمره الثانيه، بسمعك من قلب الحدث. يعني الف مبروك وربنا يخليها لكم يا رب. فانت طلعت بتشاركني حاجات كتير انت مش حاسس. يعني اساسا نعمه والله العظيم لما الاهتمام بيجي من ايه، من الشخص الغلط. بس حبيبي اخوك يعني منور الدنيا. واخيرا ويك اند واجازه، مساءك ورد يا جو. ممكن تشغل اغنيه حبيتك لعمرو دياب؟ شغلنا عمرو دياب والله العظيم. طيب اصدقائي المحامين بالفيوم مالهم بقى؟ تامر عاشور شكرا، يعني كان الحاجات دي بالترتيب كده اتبعتت. تحياتي لجنى بنتي، محمد الهواري المحامي، تحياتي لاولادي جنى ورغد وكريم وهيا واصدقائي المحامين بالفيوم، ربنا يخليهم لك يا رب يعني لاولادك. واهلا طبعا واحلى تحيه لكل اخواتنا في الفيوم. مساء الفل عليك، احلى سهره خميس مع احلى جو، دايما منور الدنيا، تسلم لي جدا يا صديقي. يعني قول لي بس اسمك، رقم اخره 770. صباح الروقان يا جو، هو ليه الناس بتمسك في ايه بقى؟ الرسالة دي أنا مش يعني تقريبا الكلمة مكتوبة غلط أو مش عارف، قولي لي بقى. وأحب أسمع مسلم أو سمر طارق كده يا باشا حالا. هروق عليك ثانية واحدة، اسمك إيه بس الأول؟ شكرا. اسم تيتو، ده طلع تيتو. طيب عم تيتو حالا أشغل لك إيه؟ سمر طارق أو مسلم، فإحنا نكتب كده فجلنا سمر طارق ثانية واحدة. أهي يا باشا، بص مش هحرمك من حاجة ووقتي كمان وصباح الفل. تعالوا نسمع الأغنية دي ونرجع تاني على طول.

هيا جو انا مروه عامل ايه وحشتني، ممكن تشغل اغنيه ايه مش عارف ايه كده اللي لسه، بس يعني حاولي تظبطي برضو الكلمه مش عارف اقراها بصراحه. وصباح الفل عليك يا مروه وانا معاكي يعني حاضر. في موضوع كده عايز اخد رايك فيه، يلا بينا نشوف. عندي صاحبه مقربه جدا كنت بحكي لها كل حاجه بتحصل معايا، بس كان حد قال لي ان هي بتتكلم من وراكي وحش عليك يعني، بس ما كنتش بصدق الحد ده. بس في مره سمعتها بنفسي بتتكلم عليا وحش من ورايا برغم اني ما عملتش حاجه وحشه، وبتكلمني عادي كانه ما بتتكلمش عليا. يعني عايز اعرف هي بتعمل كده ليه، اصارحها واقول لها بتعملي كده ليه معايا ولا اعمل ايه؟ صح كده، دي ده اللي انا كنت اقوله، بس بالعقل يعني. يعني بمعنى ايه؟ يعني بصراحه بشوف ان احنا في الحاجات اللي زي دي هي ما جاتش كلمتك كويس فاتعاملي معاها كويس، بس ممكن تيجي تعملي حركه حلوه مش عارف لسه جاي في دماغي بصراحه، الا وهي قالت لي بقول لك انا سمعت ان انت بتتكلمي عني وحش. طب الكلام ده حقيقي؟ تقول لك انا ازاي يعني وحاجات كده. هتعمل زي ما هاجر قلت لها الواد بيحبك؟ قالت لي ايه؟ قالت لي ازاي وبتاع، وتفاجئي جدا هي هتتفاجئ كده برضه. ف قولي لها حسيت يعني انا بصراحه ما شفتش منك حاجه وحشه، احرجيها بقى، احرجيها بالادب، انا بصراحه ما شفتش منك حاجه وحشه، بس حد قال كده. يا ولاد الذين بقى طلعوا بايه قالت لك لا طبعا مستحيل، ولا شفتي بقى الدنيا ما حدش بيسيب حد وبتاع والجو ده، وعدي الدنيا مش سمعتيها تاني ولا ان كان، ما تركزيش برضه ما توقفيش حياتك عليها يعني عادي مش قصه، بس اكتشفتي تاني ولا بطريقه ما ربنا يعني وراكي ان هي برضه بتتكلم عنك وحش وبتاع، او انت سمعتيها او حاجه واجيها قولي لها انا سمعتك، قلتي 1 2 3 4 ما حدش قال لي المره دي الكلام ده ليه، وابداوا حلوا مع بعض وخشوا النقاش ده وعرفينا بقى استاذ اميره وصلتوا لايه. بالنسبه للاغنيه اللي انت عايزاها حاضر هشغلها خلال الحلقه كده، ولكن نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشره، رقم الواتساب 0155955006.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: كنت لسه معك مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 38350022. ولسه في الفقره بتاعت الفضفضه, ولسه ايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه يلا بينا نودي ونتكلم في اللي انتوا عايزينه ونكمل ونقرا الرسائل. صباح الفل يا جو افندي, هابي ويك اند وحلقه موفقه يا رب. الدنيا شتت عندنا في اسكندريه, قلت اقول لك يعني. وفي اغنيه لعسيلي اسمها على خدك تقريبا, ممكن لو موجوده يا ريت. شكرا يعني. صباح الفل يا سماء مبدئيا, لكن شغلنا عسيلي من لحظات, فيا ريت لو تقولي لي اغنيه تانية. وطبعا هي قالت معلومه تبان سهله تعدي عادي, ان الدنيا شتت في اسكندريه دي يعني محتاجه وقفه وهدوء, لان الحاله النفسيه بدات تتحسن شويتين, لان بدانا بطريقه ما. طبعا انا بتكلم عن الناس بتحب الشتاء يعني, مش اللي بتشوف الشتاء كئيب. ان احنا لا, الجو بيتحسن دي حاجة كبيرة يعني, حاجة كبيرة قوي تخلينا نقف احتراما ونسقف ونحيي وحاجات. ليه؟ لأن لا يا جماعة بجد الصيف ده كان صعب. الصيف كان صعب صعب صعب جدا جدا جدا, وكان الموضوع مش بسيط. أنا يعني بفرهد بصراحة, فلا بقى مبسوط مبسوط, ولا لازم أروح اسكندرية قريب بصراحة. صباح الفل يا جو, عايز أبعت سلامي لمونة وبوسي وماما سوسو, وعايز أغنية بألف سلامة للفنان تامر حسني. يا ترى شغلنا تامر حسني؟ حاسس اني بخسر الجمهور والله. هو ايه اللي حصل ده؟ ماشي مش مهم. شغلنا تامر حسني؟ لا ما شغلناش تامر حسني. طب حاضر والله ماشي نعمل كده. عايز اغنيه بألف سلامه للفنان تامر, حاضر هنعمل كده كمان لحظات. ولكن كان في حد طلب شيرين, فتعالوا نسمع شيرين ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

طيب كان في رساله مساء الفل يا جو، انا رشا وكنت حابه ابعت لجوزي واقول له وحشتني قوي، يا ريت اي اغنيه لرامي صبري. فتمام، الاغنيه دي عم علاء رومانسيه جميله، عم علاء الاغنيه دي رومانسيه جميله، الاغنيه دي رومانسيه جميله. طيب ماشي، المهم ان احنا هنشغل هذه الاغنيه لان هي قالت لي اي حاجه لرامي صبري واخويا علاء شلبي منور الدنيا الدنيا واحده، قال لي الاغنيه دي حلوه تعالى نسمعها فهنشوف. تمام، صباح الفل يا جو، يا رب تكون بخير. يوم من فصل الشتاء والدنيا بتمطر وانا عمري تقريبا 5 سنين. دي ذكريات الطفوله، قلنا في البدايه علا قالت لنا يا جماعه ما تيجوا نتكلم عن ذكريات الطفوله، فرد كابتن احمد عاشور وقال لو هفتكر يوم من ذكريات الطفوله يعني فهيبقى يوم من فصل الشتاء الدنيا بتمطر وكان عمري تقريبا 5 سنين، اخويا كان سنتين، النور قاطع والجو ساقع جدا، امي خدتنا وقعدنا على الارض اتغطينا بالبطانيه وحكت لنا قصص كتير وقتها، من ضمنهم قصة عقلة الأصبع والشاطر حسن وسندريلا. أنت عارف إن دي كانت تقريبا أول تروما، أو مش يعني جالي تروما من القصة دي، لأن اكتشفت في الآخر كان نايم باين تحت الشجرة وعقلة الأصبع دي طلعت رحلة في خياله حاجة كده، زي تقريبا بيقولوا كابتن ماجد ده طلع في الآخر طفل قاعد في المستشفى، ولا كل اللي حصل ده حصل، ولا هو بقى كابتن ماجد ولا شاط الكورة من بعيد في 5 حلقات ولا الحاجات دي، وتاريه كان نفسه يبقى لعيب كورة. فدي من الحاجات اللي خلتنا عندنا تروما برضه، اللي هو يعني ما ثقش في حد. طيب ازيك يا جو، عامل ايه؟ عن ذكريات الطفوله الجميله، فاكره لما كنا بنروح احنا ووالدي الله يرحمه الملاهي، رحنا السيرك كم مره، واحلى فسحه بقى كنت وما زلت بحبها وانا كبيره فسحه حديقه الحيوان. اتفق معاكي 100%، انا مستنيها تفتح جدا، انا بحب قوي جنينه الحيوانات، بحبها قوي. واتمنى بقى بعد ما ترجع يعني من هذا المنبر الجميل، اتمنى لكل القائمين على المكان ده يعني واعمال التجديد ان شاء الله تبقى حاجه جميله، وفعلا المكان ده مهم يا جماعه في اذهان كل الناس، يعني هو مكان حلو وخروجه مختلفه تماما وسط كم الحياه اللي احنا عايشينها، لا بتروح وبتشوف الدنيا. فبصراحه يا جماعه ايه يعني يا ريت تنجزوا في حوار ان احنا يعني بناشد المسؤولين، عارفين الكلام اللي بيخلي الناس تزعل، اللي هو بناشد كل الناس والله بجد المسؤولين، ان يا جماعه اتمنى جنينه الحيوانات لما تفتح يعني نعمل يبقى حدث جلل كده، الناس كلها تروح وحركات، لان الخروجه دي فعلا جميله. طيب نسمع رامي صبري ونرجع تاني، لسه اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، ورقم التليفون هو 38350022. وخلينا نكمل قبل ما ندخل على فقرة قصة مش عادية، لان النهاردة عندنا قصة. وخليني طب دلوقتي بمناسبة يعني نكسب وقت برضو عشان عايزكم تفكروا شويتين. هسألكوا سؤال، السؤال ده ليه علاقة بالقصة طبعا، ولكن السؤال عايزك تفكر فيه وابعت لي وجهة نظرك، حتى لو انت حاسس انها سطحية جدا ابعتها لي برضو على الواتساب. السؤال هو: هل ممكن ترتبط بشخص عشان صعبان عليك من باب الشفقة، او من باب ان انت شايف ان انت تقدر خلاص بقى يعني هرتبط بيها وخلاص، او هرتبط بيه وخلاص، يعني عارفين الحتة دي. فهل ممكن ترتبط بشخص عشان صعبان عليك؟ ده السؤال لحد دلوقتي. ولكن خلينا نكمل في الفضفضة ثانيتين وبعدين ندخل على طول بعد الاغنية نحكي القصة اللي معنا النهاردة. طيب ثانية واحدة، في رسالة جت من جنة بتقول ماشي ينفع يا جنى جدا. هي بتقولي ممكن اشغل اغنيه عشان اهداء لعيد ميلادي على القناه او على التي في. طبعا يعني اعملي كده، قولي لي عايزه تسمعي اغنيه ايه ونهديها لك، وكل سنه طيبه يعني. طيب تعالوا كده نكسب وقت برضو اكتر عشان نعرف نقول القصه ونلحق نتناقش فيها. بس في اهداء مهم جدا من بسام، زميل هنا في الشغل يعني، كان من حق اي حد بصراحه مؤخرا في حياته، طبعا مش مؤخرا يعني طول العمر من ساعه ما بدات الخليقه، يعني ان الواحد يعبر عن مشاعره. فبيبقى في وسائل كتيره، واحد بيعرف يكتب فممكن يكتب قصيده، واحد بيعرف يمثل فممكن يمثل مشهد حلو جدا، واحد بيعرف يغني فممكن يغني اغنيه تجاه الشخص اللي بيحبه، وحد ما عندوش اي مواهب خالص ولكن بيحب يسمع

مثلا اغاني، فحس الاغنيه دي بتحكي قصه حب او قصه مشاعر تجاه شخص يعني. فبصراحه بسام يعني كان حابب يعمل اهداء لاغنيه باغنيه يعني لحد، وهو قال لي ما اقولش الاسم، ولكن احتراما يعني للخصوصيه هنشغل الاغنيه على طول. وعم بسام بصراحه يعني اتبسط وابسط اللي حواليك على قد ما تقدر وبس كده. نسمع الاغنيه وبعدين نرجع بقصه مش عاديه على طول.

حان الآن موعد القصة وتعالوا نسمع القصة النهاردة. يلا بينا يلا بينا. وعجبني ان في رسائل عمالة تتبعت لما كنت سألت برضو. خلينا اراجع السؤال تاني لو انت لسه فاتح دلوقتي الحلقة يعني. فالسؤال هو هل ممكن ترتبط بشخص عشان صعبان عليك؟ تعالوا نشوف. وبرضو في تخيل كده دايما بتخيله واحنا بنحكي او انا بحكي لكم اي قصة. الا هو تخيل معايا ان احنا راكبين عربية ورحنا نعمل حاجة غلط جدا, الا وهي هنتصنت على بيت من البيوت في الدنيا في مصر يعني. فاي شقة من الشقق هنطلع كده هنتسحب وهنسمع قصة ممكن تكون بتحصل في حياة عادية في يوم من الايام. كويس كويس. قصة النهاردة اللي بنسمعها مع بعض, يلا بينا نفتح الباب ونبص ونشوف القصة بين مين ومين. بس لازم احكي لكم باك جراوند سريعة. في صاحب او بطل القصة عندنا النهاردة اسمه باسم. باسم ده شاب في اواخر عشريناته, في اواخر العشرينات من عمره, شغال في شركة كويسة وحياته ماشية بشكل هادي ومستقر في حياته يعني. ما فيش اي حاجة مختلفة قوي وطبيعي متوسط جدا. في يوم بدأت بنت جديدة تشتغل معهم اسمها مريم. مريم من اول كام اسبوع باسم لاحظ انها مختلفة شويتين, هادية زيادة, ما بتتكلمش كتير, ما بتتكلمش عن حياتها, ما بتتكلمش عن اي حاجة, هي بس موجودة ومختلفة تماما عن باقي زمايلها. بتبان مرهقة طول الوقت او معظم الوقت. وعرف بالصدفة ان ظروفها صعبة جدا, والدها متوفي من سنين, والدتها مريضة وهي اللي شايلة جزء كبير من مسؤوليات البيت, بتشتغل عشان تساعد اخواتها يكملوا تعليمهم. المعلومات دي عرفها باسم بالصدفة وبصعوبة, لان مريم ما كانتش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية اطلاقا. ولكن مع كل معلومة عرفها باسم بدأ يحس بإحساس الشفقة جواه, وبدأ الإحساس بيزيد عن كل معلومة بيسمعها وبدأ يقرب منها أكتر. باسم كان جواه طاقة خير كبيرة جدا, عشان كده حس إنه مسؤول عن تحسين حياة مريم ولو بدرجة بسيطة. كان حاسس إنه عايز ينقذها من الحياة اللي هي عايشاها ويغير حياتها ويحاول يشوفها على الأقل مبسوطة شويتين. بمرور الوقت الإحساس ده كبر جواه لدرجة إنه بدأ يقول لنفسه, طب ما دي بنت هادية ولطيفة وكويسة جدا يعني, ليه ما ارتبطش بيها؟ يمكن لو اتجوزتها حياتها تتغير, يمكن اقدر اريحها اكتر واوفر ظروف معيشية ليها احسن. وبدأ يتخيل نفسه منقذ, مش زوج ولا شريك بيبني حياة كاملة, ولكن فارس نبيل هيطلعها من كل الظروف الصعبة اللي هي عايشها. وفي يوم قرر باسم يفتح الموضوع مع والده ويحكي له انه بيفكر يتقدم لها بشكل رسمي. مش لانه اكتشف ان هو بيحبها, ومش لانه اكتشف ان في حاجات كتير قوي مشتركه بينهم, ولكن لانه كان مشفق عليها. والده فضل يسمعه للاخر وما استعجلش في الرد اطلاقا, ولكن بعد لحظه من الصمت والده قال له, يا باسم انا مش بقولك ما تتجوزهاش, ومش بقولك انها مش مناسبه, انا بس عايزك تسال نفسك سؤال اصعب شويتين, الا وهو انت عايز تتجوزها عشان قلبك بيحبها فعلا, ولا عشان قلبك وجعك عليها؟ فأخونا باسم سمع وسكت, وأبوه راح مكمل الكلام وقال له, الشفقة إحساس إنساني جميل جدا بس مراوغ, ممكن تخليك تحس أنك قريب جدا من شخص لمجرد أنك شايف ألمه وعايز تخفف عنه, ولكن الجواز مش مشروع إنقاذ, مش مشروع إنقاذ إطلاقا. أنت مش داخل تنقذ إنسانة من حياتها, أنت داخل تشارك إنسانة حياتها. وبعدين قال له, البيت محتاج عواميد كتيرة يتسند عليها وقت المشاكل, زي المودة والاحترام والإعجاب, التوافق, الثقة, المسؤولية, قدرة على الحوار وأهداف مشتركة. ممكن تكون رحيم بيها جدا, ولكن الرحمة لوحدها مش كفاية, ومش معناها أنك مناسب ليها كزوج. ممكن ظروفها تتحسن بعد الجواز مثلا, ممكن تفضل صعبة ظروفها دي, وساعتها هتلاقي نفسك لازم تسأل نفسك كده اللي هو, طب لو الظروف دي تغيرت هل هفضل عايزها برضو؟ الإجابة لو لا, يبقى أنت متعلق بدور المنقذ أكتر من تعلقك بالإنسانة نفسها. طبعا أخونا باسم سمع الكلام, فضل معلق في دماغه شويتين وأيام, بدأ يراجع مشاعره, اكتشف أن كل خيالاته عن مريم كانت عن مساعدتها, يريحها, يشيل عنها, ويحاول يغير حياتها, يخرجها من مشاكلها, خليها تضحك. ولكن لما حاول يتخيل حياتهم كزوجين عاديين باكتشاف عاداتهم واختلافاتهم ومسؤوليات البيت والخلافات وطموحات كل واحد فيهم, ملاقاش نفس الوضوح اللي كان في وضوح انقاذه ليها. وقتها فهم ان مشاعره ناحيتها حقيقية, لكنها مش مشاعر حب اللي هي مشاعر زواج يعني. هو فعلا مهتم بيها, عايز لها الخير وبيحترمها, لكن ده مش كفاية عشان يحول العلاقة دي لجواز. وهنا بدأ باسم يغير قراره
بدل ما يتقدم لها قرر يكون موجود بشكل صحي، صديق داعم يحترمها، يسمعها لما تحتاج، يساعدها لو قدر من غير ما يحسسها انها ضعيفة او محتاجة حد ينقذها، والاهم انه يسيب لها حقها الكامل في انها تبني حياتها بنفسها. وبعد فترة مريم نفسها بدأت تلاحظ الفرق، باسم ما بقاش بيتعامل معها كأنها حالة محتاجة انقاذ، ولكنه بدأ او بقى شايفها زي ما هي، انسانة عندها قوة وطموحات وقرارات وقدرة على انها تغير حياتها. وباسم اتعلم درس مهم في الاخر، احيانا اقوى شكل من اشكال الحب انك ما تحاولش او ما تحولش شفقتك على انسان الى علاقة انت وهو مش مستعدين ليها. وهنا تنتهي القصة، نعلى بالمزيكا ونرجع تاني بعد الفاصل نشوف تعليق علم النفس، وعايز اسمع من رأي كل واحد فيكو في الحدوتة اللي سمعناها دي. فاصل سريع ونرجع تاني، لسه بسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

0: اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. خلينا نقول نسخه مختصره من القصه. قصه النهارده هي عن شاب اسمه باسم بيتعرف على مريم في شغله. مريم بنت ظروفها صعبه وحياتها صعبه فبيشعر بالشفقه عليها وبيفكر يرتبط بيها بدافع الشفقه دي. بيحس انه عايز يحسن حياتها ولكن لما بيفتح والده في موضوع الارتباط الرسمي ابوه بينبهه ان الشفقه احساس في مراوغه كده وجايز ما يكونش اساس كافي لبناء بيت زوجيه. وبيعلمه ان بناء بيت جواز وبيت وبناء اسره يعني محتاج كوكتيل من المشاعر والقيم اكبر من مجرد الشفقه. باسم بيفهم الدرس وبيقرر يكون صديق داعم جدا لمريم مش زوج ولا حبيب. فكلمني وقول لي امتى ما بقتش عارف تفرق بين احساس الشفقه واحساس الحب. وده تساؤل برضو معانا ونكمل ونقرا الرسائل اللي علاقه بالقصه. وخلينا نقول ماشي عن الحدوته. فهي عجبتني جدا واللي عجبني اكتر رد والده عليه. ففعلا لو هو مشفق عليها في طرق كتير يساندها بيها غير الزواج. فمثلا يجيب لها وظيفه مثلا بمرتب حلو لو يقدر, لو هو عايز يدعمها ماديا او يدعمها معنويا زي ما عمل في الاخر بانه يكون جنبها لو احتاجت استشاره في حاجه في حياتها. فتمام ماشي. مريم سوري مروه صباح الفل يا جو. انا ابراهيم صبرا معاك يا باشا ومن النهارده خميس. وصبح يا جو حبيب اخوك يا ريس. كان بعت لي بقى على فقره الفضفاضه دي بس احنا دلوقتي مركزين في القصه فخلينا نشوف الرسائل ثانيه واحده. ماشي ردا على السؤال كنزي بتقول لا ما اقدرش ارتبط بحد لمجرد انه صعبان عليا لان الموضوع مش لعبه خالص لان مشاعر الناس مش لعبه بجد. ابعد عنه بكل الطرق عشان ما يعلقش نفسه بيا ده الاحسن. انا اتفق معاكي مليار الميه يا كنزي. مساء الفل يا جو. انا زياد كل خميس بيسالك نفس السؤال لو فاكرني بس للاسف انت ما قريتش رساله الاسبوع اللي فات. على العموم طب ماشي هنتكلم في دي بس دي محتاجه قصه كبيره كده ونقعد نتكلم فيها عم زياد. بس خلينا دلوقتي نبقى مركزين بس في حوار ايه القصه دي وهنفتح الموضوع اللي انت بعته ده. طيب عن السؤال ده بحس ان هيبقى فيه ظلم شويه للشخص اللي صعبان عليك لان دايما في باك جراوند هتبقى شايف ده انا معاه عشان صعبان عليا واكيد ممكن تفلت من حد في خلاف وده كلام هيبقى وحش قوي فليه من الاول. والله عمر جدع ماشي منطقي. صعب فعلا تتحكم فيها 100% وهتبقى مش اقوى باك جراوند. طيب الاجابه من خلود بتقول لي اكيد لا مش هرتبط بحد عشان الشفقه. هو لسه كان حاصل معاه الموقف ده كان مطلوب مني اخد قرار ان ادي الشخص ده فرصه عشان كنت متعاطفه معاه ولكن فكرت ولقيت انه غلط جدا. القرارات دي تتاخد بالعاطفه طالما انا شايفه ان هيبقى قرار غلط فليه لا فليه يعني اصلا من الاول. اتفق معاكي 100% يا خلود وكويس ان حصل معاكي من قريب فبتقول لنا برده اكسبيرينس حقيقيه. نسمع اغنيه ونرجع تاني نكمل بقيه الرسائل ونشوف علم النفس قالوا ايه.

تعليق علم النفس على القصة اللي اتقالت. لما بنحس اننا مشدودين لحد مش عشان بنحبه بس عشان قلبنا وجعنا عليه مثلا، الابحاث النفسية بتسمي الحالة دي عقدة المنقذ او متلازمة الفارس النبيل اللي هي وايت نايت سيندروم. علماء النفس بيوضحوا ان ساعات كتيرة الاحساس بالشفقة بيدينا شعور زائف بالاهمية والمسؤولية عن انقاذ اللي قدامنا، وبنبدأ نخلط بين احساسنا بالواجب الانساني وبين مشاعر الحب الحقيقية. المشكلة هنا ان العلاقة لما بتتبني على الشفقة بس بتبقى نابعة من احتياجنا احنا لشعور البطل اكتر من كنا عايزين نساعد اللي قدامنا. الدراسات الاجتماعية والنفسية بتبين ان الشفقة بتخلق عدم توازن خطير بين الطرفين، بتخلي طرف دايما في دور المنقذ القوي اللي جاي دايما ينقذنا، والطرف التاني في دور الضحية الضعيفة اللي طول الوقت هيفضل شايف نفسه في الحتة دي. اللي انتوا بتقولوه بالمناسبة يعني ده كله ده انا شايفه في رسائلكم يعني. ومع الوقت النمط ده بيمسح الندية والمودة والتكافؤ اللي اي جواز محتاجهم، وممكن يتحول بعد فترة لإرهاق نفسي وضغط على المنقذ او احساس بالإهانة وعدم القدرة للشخص التاني لانه حاسس انه مجرد حالة بيتم انقاذها مش شريك كامل موجود ليه كل الحقوق زي الشخص التاني. الاحصائيات كمان بتقول ان العلاقات اللي بتبني على عقدة المنقذ دي بتواجه نسبة فشل عالية جدا. ليه بقى؟ لان الطرف اللي في دور الضحية مع الوقت بيكره احساس انه اضعف، والطرف التاني بيجيله جفاء ونفاذ طاقة لانه شايل المسؤولية وانا جاي انقذ طول الوقت لوحدي والحمل طول الوقت عليا. يعني الابحاث بتأكد ان الدعم النفسي والرحمة حاجات اساسية وجميلة في حياتنا، بس في فرق كبير جدا بين انك تدعم انسان وتسنده وهو بيبني حياته، وبين انك تورطه وتورط نفسك في شوط جواز كامل بس عشان خايف على مشاعره. الخبراء بيقولوا ايه بقى؟ ان الحل الصح في ظروف زي ديت، الخبراء بقى والنفسيين بينصحوا اننا نسيب المسافة الصحية، نكون اصدقاء داعمين ومحترمين لقوة الطرف التاني، ونفتكر دايما ان الحب الحقيقي قايم على الاعجاب والتوافق مش على الشفقة اللي بتزول مع اول ما الظروف هتتغير. نعمل ايه بقى في الحالة اللي زي دي؟ نشكركم طبعا اولا على الاستماع وعلى ان انتوا موجودين لحد دلوقتي، طبعا النخبة والاشخاص اللي بيسمعوا لحد دلوقتي اتبسطت جدا معاكم النهاردة. وخليني اقول لكم في الختام، الرحمة واحساسك بالمسؤولية تجاه الشخص اللي قدامك دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ودي اللي مخلينا بني ادمين اصلا، ودي اللي مخلينا طول الوقت حاسين بدرجة من كبيرة من الانجاز بالمناسبة، وبتحس طول الوقت ان انت بتحس في نقاء كده وتطهير حتى لنفسك يعني. ولكن ده ما يجيش على ان انت طول الوقت تبقى مدي اللي قدامك حقه برضه. يعني انا طلبتك في حد من صحابك طلبك في ان انت تساعده في حاجة، حاول تساعده في حاجة، بس ما تنساش ان البني ادم ده بني ادم كامل عنده ظروف وحاجات، بس دلوقتي احتاجك او ظهر ضعفه حالا قدامك مش معناه انه طول الوقت هو في حتة انت شايفها ادنى. ده زائد ان انت محتاج اصلا تعيد تفكير في ان الاحتياج معناه ان هو درجة ادنى اصلا. بحب دايما اسير فضولكم ونفضل طول الوقت نفتح في اسئلة ومواضيع، ولكن حاول طول الوقت تعرف ان الاجابة على اي سؤال موجود واي نهاية في اي حلقة هو 50-50. انا فكرت والتساؤل ده طلع من دماغي فحبيت اشاركه معاكم. 50% الباقية هي ان انت تحاول تلاقي الحل وتحاول طول الوقت تنشر الحل ده. ان شاء الله تكونوا ببسطوا، واتمنى تكونوا ببسطوا بحلقة النهاردة، وان شاء الله اشوفكم يوم الحد الجاي قبل دلوقتي بساعتين اللي حاجة بسيطة. كان معكم على الهواء مباشرة يوسف بركات وبرنامج مش عادي. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول،
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
5: وشوطة من بعيد حلوة، أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو

وخطره

الأستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فقام
5: على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.